رسالتك لله ارجول لي ارجول لي اسألتك.

مليم واش بالك باقي معايا سألتك لله واش انت باقي وباقي

إذاعة الداخلية الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

غير قد بقد النعيم نعيم لمساتي.

هوى قلبي ملاعبة أجفل إن هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة يبث لقلبي نشوى

برامج إذاعة الداخلة قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحالية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: كوميدية متنوعة.
1: برامج اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
4: يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، باسمكم جميعا مستمعي الأفاضل أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك أستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذا الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم. بغينا نتكلم المستمعي الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام نعم، إذن هذه مناسبة

0: لقائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الصغار عندهم خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة. يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد على مجموعة مثلا المهنيين كيخدموا بحال علم،
1: السائقين
0: بحال مثلا
1: مستعملي
0: عمال
1: الطريق.
0: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
1: نعم
0: يعني كيقضيو واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
1: نعم عمال الضيعات أيضا. نعم
0: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
1: في
0: اللي
1: نعم
0: كيمارسوا ديالهم في
1: تحت
0: الهواء أشعة الشمس. بين الإجراءات الوقائية للحماية من خطر أشعة الشمس، خصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة الى زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 د العشيه. هذه الفتره يعني
1: حرجة. نعم
0: كتكون اشعه الشمس فيها يعني اكثر. كنصحوا كذلك اللي هما يعني يستحسن ما يخرج، يعني في ذاك الوقت الشمس اللي كتكون حارة ما يخرج. أما الأطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن ديالهم بالنسبة تكون شوية مهوية أو خيط، يتجنبوا الملابس اللي كتكون ضيقة. وحتى اللون مدام دوشة،
1: نعم
0: اللون ديال الملابس
1: عنده
0: هو
1: دور
0: اللي
1: مهم.
0: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
1: الغامقة. نعم
0: غامقه بحال الكحل. دونك من الاحسن هم الوينات اللي تكون يعني فاتحه وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون تجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد يحرقلو الجلد ديالو. شي واحد يعني خويتي عليه الماء طيب،
1: نعم
0: اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده يكون هابط حتى لتحت. حاجة اخرى انه كيكثر النشاط، كيلعبوا الوليد، دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق بزاف.
1: نعم
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه.
0: نعوضوه
1: نعم عليك حق.
0: بالسوائل، نشربوا الماء متقطع مثلا، واحد متقطعة على طول
1: نعم
0: النهار.
1: النهار. نعم
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد، هذا الخطأ اللي كنديروه
1: يوقع فيه الجميع بطريقة
0: الجميع،
1: هذه.
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ما يبان الإنسان،
1: نعم
0: خصناش حتى نصوم بالعقل، يعطيك ذاك العالم عليه وما خص
1: نعم
0: نورمالمون سابق للإنسان يجيه العطش
1: شرب.
0: يتم
1: نعم جميل.
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لأن فصل الصيف وأشعة الإنسان باش ما نطيحوش في المشكل.
1: الآخر مولي. نعم
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، يعني ضروري. ربما يتعامل واحد
0: هاد
1: على
0: من
1: مشكلة
0: الأضرار
1: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس.
0: مضرة
1: نعم مضرة
0: بزاف
1: جدا.
0: الجفاف، يعني الانسان حتى كي صافي كي ديزيتغطا الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. و يعني

0: ياخذ فاكهة نيشان، يعني ياكل ان فروي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما امكن الانسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في فصل
1: ثقيلة نعم
0: الصيف لانها الجسم. دونك نحاول ناخذ صليضات، دي ساندويتش الوليدات، الماء باش كنجتنبوا الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا الاشعه مباشره، نقلبوا على الظليله مره مره،
1: نعم
0: الانسان ياخذ ديك
1: استعمال
0: الظليله ديالو.
1: المظلات أو نعم
0: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي المسنين يعني يعني دغيا كتبان عليهم الآثار أو الأضرار
1: الشمس
0: ديال
1: أشعة الشمس
0: حرارة الشمس أو أشعة الشمس، بحالهم بحال الأطفال، لأن الجسم ديالهم يعني في هذيك الفترة من زين
1: بتاعته
0: ضعاف،
1: قليلة نعم
0: مناعة قليلة، حتى الأعضاء الحيوية ما كتكونش صغير، يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف بضربات الشمس بحال الأطفال.
1: نعم
0: وهنا نبغي نشير مدام دوشا، ضربة الشمس يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان الراس،
1: نعم
0: هنا ما فيها بس العلامات ديالها، لأن كيوقع كما قلنا هذا الجو كيلعب الصبح كيلعب، ولا كيمشيو في
1: نعم
0: نزهة، ولا على رجليهم البحر، ولا نيت في البحر ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطه لا والو، حتى كيروح في العيد ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري يعني بحال يبدا كي غيبدا
1: نعم
0: يغيب، ها ضعف التركيز، وعاد
1: شعر
0: كيقول لك
1: الصداع
0: انا
1: نعم
0: يعني الغثيان وصداع ديال وفوغ ميم كيقدر الدورة الدموية صافي كت يعني كتهبط ويقدر يغيب.
1: لا
0: هادو
1: قدر الله
0: علامات
1: نعم
0: علامات من
1: واجب الانتباه لها نعم
0: الواجب الانتباه لها.
1: إذا بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: يغيروا اللون صاك مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة. وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان. وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيضرار اللي هي صحيه صعيبه. بدايه الحلقه انه يعني ممكن الانسان يعني مزيانه، لا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي يمشي من
1: نرى
0: ثلاثة للفوق،
1: الفوق.
0: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه. كلهم يعني
1: اتجاه مثلا مائل ولا
0: لا فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمامه في الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
1: نعم
0: ودونك كيتوقع له داك يبقى كيزيد مثلا ياخذ أشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا. يعني صبيح
1: سبحان الله، هو ان شاء الله ان شاء الله
0: نطلبوا من
1: المسلمين.
0: ربي يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة، ونبعد ما أمكن على الأشعة. سي أنها لان لحقاش كتعاون في بعد الحد لينا داك الكالسيوم. يعني انا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخذ كاع ديك المواد اللي غنيه بالكالسيوم، ولكن اذا كان عندي نقص في الفيتامين
1: فيتامين
0: دي راه
1: دي،
0: بحالي ما درت والو،
1: نعم
0: لان
1: صحيح،
0: كتعاون على لا فيكساسيون، يعني داك
1: اثبات، نعم
0: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد
1: نعم
0: الغموض. يعني الشمس
1: بكل تأكيد، نعم
0: راهي مهمة،
1: نعم
0: أضرار
1: نعم
0: ديالها ونحاول نتجنبهم. فإذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج ونمشي ديك ساعتين ولا يومين هذاك اللون باش
1: باش تجي
0: هذا.
1: في يوم
0: لا
1: واحد، لانه هذا الاشكال بيسين ما يمشيو الاطفال مثلا يرجعوا لك جلدهم
0: لان
1: محروق،
0: النهار كله دابا
1: فظل النهار
0: كيمشي
1: كله،
0: بنادم في الصباح
1: نعم ما
0: لا
1: يرجعوش،
0: الدراري كيدخلوا
1: نعم
0: ما كيدخلوش من البيسي، وكيقول بانني راه ما غاديش نكون محمل، ولكن غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين،
1: كتوصل للشمس،
0: كتوصل له اشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشا، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيمشي السبعه د العشيه، دونك يجوا دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي
1: صحيح،
0: دونك ما تدريجي
1: نعم
0: وتدريجي وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكون يعني حمينا من الصحة ديالنا.
1: وهون يجي دور الواقي، يعني
0: نقبل ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا. وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو، يعني مثلا عنده واحد جديد ديالو ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا طونج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كامل. الحمد لله كتلقى يعني تقريبا في اطار يعني الحفاظ يعني حتى هما محتاجين،
1: نعم
0: لان
1: طبيعي،
0: البشره ديالهم وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي متعفن،
1: نعم طبيعي الحال،
0: وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه. كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي.

0: باقي محن مع
1: نعم
0: داك
1: نعم نعم
0: للجسم ديالو.
1: اللي تعرض لهذا الحروق
0: دونك
1: اللي
0: كيما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء،
1: نعم
0: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، و بيان سور سميتو ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأن تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى. نتمنى ان شاء الله ان نستضيفك في حلقه قادمه
0: إن
1: بمشيئه
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: الاخت فوزيه فشار. نشكرك على تجاوبك الدائما معنا. دمتم في رعايه الله وحفظه. اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه.
2: صحتك في الصيف.

0: نشط الدوشة بكاء.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام سلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة
2: تابعوا على الموجة 89.3.
3: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية للاستفادة من أمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس مقر المندوبية الكائن بشارع ولاية الدولة أو المحتضن التسجيل بالمستوى الأول والمستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليم الذهب وأوستر بالنسبة لإقليم الذهب. فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد السلام، مسجد الرحمة،
4: أنتم دوما في الاستماع ل اف ام

Ah, non. Ah, d'un peu, on savait.

Jai Jai

شمس ولا حق

I'm not a

صاحب السمو.

صافي ما زلت بابي قد الشيء.

صيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وخلها موارد طربية تشنف برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأجل وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه، تكونوا في الموعد.

0: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
1: رياض الوردة.
2: ذاك الرياض والشجار ذكريات باقي الخوف يتحول، احنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
1: جمرة قادية والول ارفع
0: مسلسل اجتماعي في حلقات الإذاعة بن عبد
3: اخراج انور الجندي. الحلقة الثامنة
4: الدعوة الليلة
5: شبك بيتي لك انت الى عندك شي حد على من تعرض
4: وشفت واحدة زوالا
5: هادوك اللي فيهم الوحيد وديولك انت ثامنة قريباء والعائلة غادي يحضروا الصباح من بعد الذبيحة والسمية للغدا، والناس الاخرين ديول الليل غادي يحضروا العشاء. فهمتي دابا؟
4: وديرين شي جوق ولا ندبر لكم عليها؟
5: الطلبة غادي يحضروا الصباح والجوق غادي يكون بالليل.
4: اياه وبرعني فريد راجلها نعسين على شي حصيطة.
5: انا مسكينة من غادي
4: يجيوا وحيت مسكينة شكون اللي مقوم عندك تقول لي راجلها تسلف من الخدمة؟
5: بزوج بيهم خارجين السوق، عمي الله يجازيه بخير هو اللي تكلف بكل شيء.
4: اياه كل شيء كل شيء
5: كلف الممون يقوم
4: التريتور. سبب
5: سبب مالك حمق على ماشي عمنا هذاك
4: غيم سميرة عرفتي شحال ديال الفلوس
5: وهو علاه مخصوص؟ الله راه مسك عليه الله بخيره وبفلاحته وبتجارته، فاش غادي يجيه يقوم سابع لبنت خوه ولا حتى العرس.
4: كاينه اذا كان معلومه دار هذا الاحسان ما عندي ما نقول وانا بوخ الدنيا.
5: ايوا كمل كمل
4: فهمت ولا كان هادشي من اجل شي مصلحه وانا ناظره الى قريب.
5: اش كتبغي تقصد زعما
4: اللي تبع طبطيه؟
5: اش داني الزيتون؟ انا كنتكلم معاك اسيدي في شي زيتون.
4: سدينا هذا الموضوع يا سميره نمشي نفرق هاد الدعاوى تو دو سويت ولي الحديث ان سويت.
6: عرفتوا علاش جمعتكم اولادي؟
5: انا ما عارف
7: يمكن على الحفلات السابع باش نختاروا السميه للبنوته.
6: لا لا
8: انا عرفت علاش جمعتي لي الوالده. ايه غير بعدا انا راه ما داير والو راه ما داير حتى شي مشكل لا تمشي تامي
5: لا شفتك
9: انا كنفكر غير في شي بعدين محيريني ما عرفت اش ندير معاهم.
7: شكون هاد شي بعدين؟
9: ايوا هذاك خوكم هشام نيت.
6: مالو امي اشنو دار؟
9: الله يرحمها اش قال لي راسو زعما بغا ياكلني فيها ولا ما عرفتش كيقول لي هذاك الراس ديالو.
8: لا حاسه حتى حاسه غير تهني في العشيه نعطيها لك.
9: اخ راسك الف عشيه هادي اللي قلتي شي حاجه باقي ما شفتها
5: لك جدا. صافي كلمه واحده مهم جمعتكم باش نخبركم باللي الزيتون هذا العام راه تكلف باللي الله يرحمه هو اللي وصاه وباعه وما حسبش علينا كاع المصاريف، والثمن ديالو راه قسمنا على كل واحد.
7: انا امي هاد الساعه ما عندي ما ندير بهم، خليهم
5: التجاره ما خدامش وزيدني حتى هو بمصاريف.
9: هذاك الراجل عندك سميره عمرني ما شفت بحاله، سمحي لي داير بحالي اللي انا ما مزوج رحم عليها اللي قالها، كل شيء من عندهم.
5: ايوا غير خلي داك الموضوع عمي ماشي وقته هذا، المهم اني خبرتكم بالشي اللي كاين باش يكون في علمكم. والغله الاخرى الخوخ والشهديه هما ليها اللي كانوا كيشريوها كل عام، قال لي عمكم صبري حتى يشوف لهم شي.
7: وعلاش؟
5: ايوا داك الشيء على حسب السوق، ومن تما نوعوا شويه ما يبقاش نفس الشاري ديال كل عام.
10: وعلاش؟ هما موالفين كيبيعوا ويشريوا مع الوالد وكيخلصوه، واش من سبب هذا اللي غادي يجعلكم تبدلوهم؟
5: انا في الفلاحه ولا في البيع، هذا الشيء اللي قال لي عمكم وصلته لكم، وراه هو ماشي دري صغير، عارف اش كيدير وعارف مصلحتنا جميع فين كاينه. خلي الناس بالتليفون اللي غاديين يحضروا في السابع هو الاول، وعاد نكملوا كلام.
8: صافي كملتي الو
5: صافي
8: ولا
5: شوف اش دير.
8: ايوا كان نسيتيني ما قلتي لي حتى حاجه.
5: دوك لما قلت عندك مسؤوليه، وانت اش المسؤوليه عندك انت بقى؟
8: هي
5: مازال ما وليتي راجل، بغيتي تشري صباط ولا لباس ولا دواء نعطيك باش، اما غير تضيعو خاوي ورجع لعندي مسيوس اللهم الفلوس يبقاو عندي.
8: ايه
5: اي
8: ايوا دي بانيني بعدا غير بشي حاجه
5: اش غارق ياك عاد دابا قلتي ما عندك حتى مشكل.
8: ما ماشي انا المشكل.
5: ايوا شكون
8: اش دارك اجد اش دارك دابا فهاد الوالده ياك دابا الحقره هادي؟
9: علاش كتكلم بعدا
8: عليها
9: هي
8: كانت تكلم ليك على امي
9: مالها؟ اش بينك وبينها؟
8: اش بيني وبينها؟ كل شيء سوات مع الامور في قضيه الزيت باع الا الله محجور. واش ماشي راجل؟ واش ماشي راجل راه هادي كل عطاتني فلوسي رديتها لي اللي كيتسالوا لي الناس هذا المشكل اللي بيني وبين رانيا بنتي وعاد مصاريف اخرى والله اللي عالم بها. انا غرق فكريتي وهي كون علي
9: يا هشام راك كتزرب راك دردبتي لي الحساب دابا اش واقع بيك؟
8: ويلي عيب الله كيفاش اش واقع بيا؟ انا حكيت لك على المن كنحكي للضباب
9: مال الضباب
8: اجد الله يهديك تبعي معايا الكلام فهميني
9: راني فاهمك انت اللي ما فاهمني قول لي يا بعدا
8: اشنو
9: انا وقت غادي ترد لي 400 ريال
8: ويلي ويلي عيب الله ويلي مع من انا اش 400 ريال ديالك اجد اش أجد ولا نخلي لي ياكلك غير وكان هذا الموضوع نساي انا المشكل اللي دابا عندي مع
9: المشكل
8: هي ماشي غير واحد المشاكل هادو اللي حكيت لك الله اللي تبع
9: عندي شي زيتون بعت شي زيتون شفت شي زيتون ما شريت زيتون
8: زيتون بفضل الله وما شريت
9: انا سوق الزيتون خارجني منه اهيشا
8: راكي خارجه منه انا بغيتك غير توقفي معايا
9: ف... فاش بغيتيني نوقف معاك؟ إوا عاد سلفتك 400 ريال ذاك النهار.
8: ويلي يا ويلي يا ويلي، مع من كنهضر أنا؟ اسمعي يا شتا اسمعي، وراه بغيتك توقفي معايا تهضري ليا مع الوالدة، تعطيني فلوسي اللي جاوني في حقي من فهمتي، بغيت نتزوج. واش دابا فهمتي؟ ولا مازال ما فهمتي؟ نزيد نفهمك حتى وكان تفهمي.
9: إوا فهم حتى أنت، وعطيني 400 ريال ديالي.
4: لا غيتا غادي نصلحوا هذوك زوج ديور اللي في الفيرما، اصلاح تقليدي مغربي محض، ثم غادي يبداو ينزلوا عندنا السياح بإذن
5: الله. دي فريد كنزا الله عليك، كتشوفش باللي كيطلب مصاريف كثيره؟
7: بالنسبه للمصاريف امي ماشي مشكل، وداك الساعه يكون خير.
5: بحال اش بنيتي نفرضوا هنا انني وافقت، هذا راه مشروع ماشي سهل، ولا لا سي فريد؟
4: شو عليك؟ مهمين، مهمين جدا، منهم شبية مرموقة، وعنده كذلك ماشي بلاد أخرى بلاد. وصلوا أنها قريبة للميدان ديالو، الميدان فاش كيشتغل. فإذا كان من ناحية المصاريف والبناء والتجهيز كوني هانية، اكتفنا ومستعد يخرج هذا المشروع الوجود على أرض الواقع، فهمتيني ألا غيتا؟
7: وعاد على ما حكى لي ماما فريد أجانب، الشي اللي غادي يخلينا مطمئنين على نجاح المشروع، فهمتي؟
5: على ما بان لي هو اللي ممكن تتكلم السي فريد ياك؟
4: بالضبط بالضبط، رجل ديال المشاريع الكبيرة والمعقول، زيادة على التواضع والعقل الكبير والذكاء المميز، بمعنى إلا درنا يدينا في يديه غادي تماريا مهمة ومهمة بزاف اللي ترجع علينا كلنا بالخير الكبير للغتا.
7: إيوا هانت يا أمي فكري في هادشي
5: إيوا واخا ورد عليكم الخبر.
7: مع من غادي تشاور يا أمي؟ ما بقاش حد كتر منا.
5: إيوا على عمك قاسم نسيتي؟
4: ما ديرهاش مني قلت صوابا لغيتها، وانا هذا رأيي، السي قاسم مع احتراماتي ليه رجل.
5: لكن اش السي فريد؟
4: سمحي لي من الاحسن السي فهادشي، ما كان خارج السوق، وانا هذا رأيي.

0: فيدت
1: الى كنت غادي تكريديني يا خايبرك بقى وقصها.
0: ماشي مشكل على حسب وداد، انت راك ديالنا زعما بالحق، ما تكميش ذاك الوعد عليك. احسن ليك راح عادر فرعو معيزو صحابو وهزوهم الله يستر واحد الشوهه ما فيها ما يتشاف على حسب وداد.
1: يا الله يكتب السلامه، ما تديرش ما تخاف حتى هما راه بسلو. واه
0: لا لي ايوا دابا سمعتك. شوف وعد ام وصل الله ولد عائله يقام لها ويقعد والنساب والحساب على حسب وداد.
2: في العادة
0: ما ديما نقول هو الأول.
2: شفت كارب لك الريزو
1: فين؟
2: شفت أغبرت أبقاش كتبال في الحومة ياك ما سافرت
1: وكتسولني أنا
2: أنت لي ساكن عندكم الضرب زن بالرياض تكون أخبارها عندك أنت أكثر مني أنا.
1: ما عندي عليها حتى شي خبر وما عرفت حالتها كيفاش ولات، مشوش عليها بزاف.
2: وعلاش غادي تشوش؟ مراتك خليتها تصروف ويلي اللي حتى انت هزلها من اللي ما عنده هم.
1: قلتي انا اللي حس بالحر وبالمشكل، انت ما جايب خبر. والبنت راها حامله.
2: حامله؟ من من؟
1: كيفاش من من؟ ولا انا ما عجبتك؟
2: ويلي حامله من منك انت؟
0: وعلى حسب وداد
3: كنتم في الاستماع الإذاعي. تأليف بن عبد الله الجندي. في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة لي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. انت

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل برامجية منوعة. وتواصلية.
1: إخبارية.
0: وبرامج لا تغطي مجالات الدين والثقافة

0: والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوي، إذاعة الجيالي والأذواق.
2: أفيك طوى بدر وحكاياتي تيا مالوى تيا سر حياتي.

برامج إذاعة في موسمها الجديد. قرب تواصل إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة الأجيال والأذواق.

على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة ما كاين في الأفلام المسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أدب البحر رحلة أثيرة الإنسان والطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي
0: بالإشراف نعيم أبي دار.
2: مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد التي تعنى بأدب البحر داخل. اسمحوا اسمه تيرنوس من دولة غينيا، شكل مفاجأة صار بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلد. جميل مستمعين أنه بدأ حصيلة بحث قاموسي قام به طبعا ومجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، الواسع الجري الشيء.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر ذلك الواسع العلم، والبحر من الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف الكريم سليمان أن حروف كلمة الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحى.

0: ترحب. ولم يتوقف هذا المستمع عند المعرفي، بل تخطى للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر. بحار المجسمات واسعة المياه، ويمكن المحيط والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشاهد برنامج من أدب البحر، وأسعد أقسم معكم هذه المعلومات. مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر من المحيط ومتصل بالبحر الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود نفتح أشرعتنا محركين من جديد مخصصين موضوع حلقة عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف قيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. قد تجلى البحر بحضور عليه في روايات الخليجية، حيث تتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ الدلالية المجازية حين انزاح من الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميز في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري التي استمرت الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين، الإنسان الخليجي منذ زمن صحيح وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تهجر إلى البحر وتأخذه قيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكوراً شكراً خالصاً. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي تسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم الخليج بتلطم الأمواج بحركة الجزر والتسارعة التي لا تنقضي إلى غوص يمتزج في فكر يعج بالفكر اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي الرزق في جلب الأفكار والمعاني المستمعين. في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ورمزا عميقا يجسد دورا محوريا كبيئة الرزق والصيد والكف كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة، ويعد أيضا مسرح الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع. العربي كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، تظهر البريق كما تظهر العيون جمالا فيه خلجان وشطان، البعد محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت الحواجب كلما كانت كثيفة جمالا قيمته، لأن أساس فكر وأساس معنى وأساس إنسانية هي حضارة تجلى بجماليات في فكره وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. حاضر وواقعي، حاضر ومادي، ومصدر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل استخراج اللؤلؤ، وهي مهن أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، يحيط مكان للقاتلين عشاق وتجربة المشاكل مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلو العواصف والأنواء المزعجة، البحر ورمزيته للموت أو التجدد. رمز للعطاء، رمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الوجود والمنبع الأساسي للإلهام

يواجهونه بصبر ومقاومة كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الاجتماعي من جدية التي توازن بين مشاعر الشخصيات والجماعي. البحر في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية بتقديمه في سياق خصوصية الروايات الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله في الجد والبحر، ومهما كانت إلا أنها تفيد شوقه ويعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى. إن البحر في الفكر والأدب رمز للعطاء، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن مع موضوع آخر في روايات البحر أولى أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

الباحث حسن حار وهو مهتم بأدبي البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تصعد الإنسان طرح سؤالا حتى يقع خلف إلى أين يحمل هذا الموج، من انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر. وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر، لذا لم يكن غريبا من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريق إلى الأدب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر

0: الجهة هي الرئيسة القضية والبيئية بجمع الداخلة. ودي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر ورواياته قاعدة الارتباط وصف السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث يقول.
1: لقد شكل قديم مكفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان، فالبحر هو المجهول الأول الذي معه في محاولات ترويض استمر زمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب الذي ظهور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر. كانت واحدة من ملكات الخيال العالي، ونجد مواطنه في العديد من الروايات الخليجية التي

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه أبحرت فيه على الله مستمعاتنا مستمعينا أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وإن بها قلوبكم وشوهكم أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم كل مكروه اللهم آمين العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.
1: أدب البحر أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
0: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
1: فني نعيم
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسينما 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متعددة. برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية تغطية. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة 103 FM.

0: فاصلة ثلاثة اف ام.
1: فرجة اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية قيم تهذب التربية تقوم السلوك
3: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا مبعوث رحمة للعالمين وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية بمناسبة مرور 15 قرنا على الرسول صلى الله عليه وسلم يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة

0: ألا وهي غزوة الريسيع أو غزوة مع التركيز على ما سبقها من عنف وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية والتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق استعدادا لمهاجمة المدينة والدولة الإسلامية الفتية، وسلم يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار إرسال أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعث في الإسلام، فهي وسيلة معرفة قبل اتخاذ القرار، ويؤدي إلى الإسلام دين الحكمة والتثبت. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. بعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى الريسيع، وهو مورد ماء له بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفرقهم وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة ولكن يتحقق رسول الله عليه وسلم إنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون وهنا رأس النفاق أبي بن سلول الذي أخذ يرد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل صار إلى الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف، فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي ومخططات المنافقين. من الدروس العظيمة كذلك أن القوة يفشل أحيانا في مواجهة الإسلام، تلجأ إلى إدارة الداخلية. لذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. كما الغزوة حدثا مهما له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع الحارث الأسد سيدي صلى الله عليه وسلم، عرض عليها الزواج وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، اعتقوا ما بأيديهم من أسر إكراما صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسر وتأليف قلوب قومها حتى دخل منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، مرتبطة بغزوة جملة من القيم العظيمة منها الإعداد قبل التخبر سياق وراء الشهادات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل. الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من العاملين سنته. فاللهم صل وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب والأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق وتربية تقوم السلوك.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيدي أرفع
1: أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم

0: الجهة إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب، مسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية.

0: جوامع الكلام، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في هذا الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأولين في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنجم داخل وادي الدهب. ثم أيها الأخوة المسلمون، كبير بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو مع من حديث الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم حيث

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: تفاعلية وتواصلية. مجالات الدين والثقافة.
1: إذاعة الأجيال.

الشمس هاد الشمس هاد القمر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل.

0: والأمنية. تعلن المندوبية الجهوية للشؤون التسجيلي للاستفادة محو الأمم بالمساجد الرسمي فعلى الرغم في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول والثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2020 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد وادي الذهب. المساجد المستهدفة لاحتضان المحاور الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية
2: 89.3 FM.
3: في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للعالم. الدعاء هو لأهله وصحبه أجمعين. فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. مستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: الذكر لله تطمئن القلوب. الإنسان كل جاه والمتاع، لكنه لا يجد سكينة إلا إذا عرفه الذكر. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله كل أحوال، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله

بصحبته وعلى صبره، فكان قدوة لأمته في دوام صلته بالله تعالى. فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه. وقد أمر الله تعالى ادعوني يستجب لكم، وعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبل عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله، سؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل والإقامة الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، والدعاء ليس عبادة في كل وقت، لازم الله قلبه، من أكثر الدعاء الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. الحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلنا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، تقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب. أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الوسط

كافي مدحوه مدح رسول وكافي مدحوه مدح رسول وكافي مدحوه.

ويك يا حبيبي ما تحرصون ويك يا حبيبي ما تحرصون ويك يا حبيبي ما تحرصون ويك يا حبيبي الناس قالوا حابني هاي الكذب فضل

0: برامجية منوعة.
1: برامج حوارية،
0: لقاءات،
1: تغطيات إخبارية،
0: شاملة تغطي مجالات الدين والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلة 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال
4: الجلال والجمال.

0: برنامج يغوص في دلالات المعاني الإلهية. إعداد ناجي الأمجد، إخراج ربيع الجان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، كم مسرة المتناهي لسر هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وأولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة أبعدت عن الحقيقة، وكلما قربت هذه الرؤية من الشمول من الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن شيء هو ضمن حجمه الطبيعي، وهذا هو الإسلام الذي هو رؤية متوازنة للحياة لا تدخل شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أزنا ولا يصل الإسلام، أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم؟ كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله، وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم الإسلام؟ دين لن يقبل في الآخرة. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته. ماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها؟ وكيف تقدح عندما يحدث كل عناصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين. وجود أثر لربه، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى. إنه لا تؤثر على أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمعلومات أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها أخرى. لا يمكن أن تكون خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تكون رؤى وأنها لا تفعل مع المحيط. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج. الإخلاص عن الدين الخالص حديثا مجردا بل الحديث في نهاية إلى الواقع، يحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان هي من أكثر صور القرآن الكريم لفظ الله، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون منه مجسدا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، إنا نحن شخصيا من أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا في

بل أنه مدن وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى وديوريات أخرى، يتشاكسون على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة بينهم جميعا. والرجل من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد. هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد، هذا الذي رجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سهم وخلص من الشركاء المتشابه، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد يلي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية أو قصر في النظر هناك. لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يكون ما أراده الله أن يكون. يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما، من تكون ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما. هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل تشتته الرؤى وتجعله فرعا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من واتجاهه وموقعه؟ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة. ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، يولد وهو رجل واحد، لأن يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا للحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط والرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتذكر المرتب وتنتزعه رغم الأمر.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار خلص مرحلة التاريخ ولت وانتهت. إنا بضعة أشخاص متشاكسون، ربما التخطيط لا يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير،

فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. أنهم يظهرون في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويصورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. إن منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق حضارات أخرى وثوابت مختلفة، كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. الأمر وعلى أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

برنامج وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية في المياه من الآن تطبيق فرجة على أغو بلاي ستور
1: فرجة وإذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة غوص في الذاكرة، تسبر لأغوار الثقافة الحسانية.

0: الأخضر. تابعوا الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرصة فيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل
2: كثيري دعت المملكة المغربية في الداخل تتواصل هذه البرامج.
3: صباح الخير داخل برا التواصل والتفاعل والإبداع. صباح الخير داخل منوعة ومفيدة. من الاثنين منوعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعي أحمد عادي. ومشرفا على وحرصا على تأمين إيصال الصوت بالجودة التقنية المطلوبة وحل إخراجية بديعة على هذه الحلقة. نعم أبي دار.

مرحبا بكم في برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة. وطبعا لأن جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات المملكة، كتعرف هذه الأيام اجتياز امتحانات البكالوريا، فنتمنى التوفيق للمترشحين سواء الرسميين أو

بعد المناسبة كان أمهات لبناتهم ولادهم المتربى لمنهم كيوصل فبادو. وطبعا جهتنا كتعيش على إيقاع هذه الامتحانات اللي هي الدورة الامتحانات

الصيف. نذكر بأن الإذاعات الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية تهتم بالمواضيع اللي عندها علاقة

مع فرصة حسب الأشخاص وحسب الظروف، فكاين اللي باقي يستمر في العمل، وكاين اللي كاين هذا فرصة أنه يسافر مع أسرته، ليس فقط للسفر ولكن للصلة. طبعا من كنذكركم بأن السرعة تكون قاتلة الطريق. نتمنى لكم مستمعاتنا مستمعين الكرام طبعا الأجواء عبر إذاعة المغربية في الداخلة.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا لحظة أنكم في الاستماع لفقط ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة في داخلة على الموجة 89.3 FM.

للصيف حديث لا تسمع الآن وحدها تصغي إليه. ومن هذا الحديث مستمعينا نقتطف مع

معكم خاطرة جديدة بعنوان البحر حكمة الموج.

لا نقف أمام البحر، لا نقف أمام صفحة من الماء، بل أمام كتاب مفتوح، كتاب أمواجه دروسها منذ آلاف السنين. يجيء الموج ثم يعود، لا يمل من المحاولة ولا يتعب من العطاء. إنه الحياة لا تقاس بالمرات التي المرات تنهض فيها من جديد. وللبحر حكمة أخرى، فهو واسع يحتضن الأنهار جميعا، لكنه لا يفقد يده. في ذلك أن نتسع للناس بمحبتنا، أن نفقد قيمنا الأصيلة. حين تبدأ الأمواج لا يعني أن البحر، بل إنه يعلمنا أن السكينة ضعفا، وأن الهدوء قد يكون أبلغ من الضجيج. فكم من كلمة هادئة أصلحت ما أفسدته كلمات صاخبة، وكم من حلم تحقق بالصبر والجلاء. يزداد البحر قربا من الناس، لكنه دائما يظل يحكم حقيقة جميلة. وأن الكنوز لا تمنح لمن يكتفي بالنظر إلى الصحراء، وكذلك الحياة تكشف أجمل أسرارها إلا لمن يجتهد ويصبر ويؤمن بأن لكل رحلة شاطئا ولكل موجة ميناء. فلنجعل من البحر معلما، ومن الموج رسالة، ومن الصيف رسالة نتعلم أن الحياة مهما اضطربت أمواجها لا تخلو من شاطئ آمن، ولا من أفق يحمل بشائر الأمل. ونختم بلؤلؤة أعظم يعلم البحر القدرة. يبدأ الحياة من جديد.

أغرق فيها.

مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم فقط أن صباح الخير الداخل برنامجكم المنوع المباشر منذ أن تم تصدير شبكة حريص على أن يتناول هذه المواضيع طبعا نوع من الاحترام لذوقكم الرفيع إن أدبا

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أن

0: الشاعر محمد الحسن الصاعدي، وأيضا كان محبوب ولد الدار.
1: الله خير.
0: نعيش سي صعيدي أجواء كانت تم الحديث عن المواضيع اللي عندها علاقة. شنو هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند أهل البوادي في الصحراء المغربية وحراف؟ ما كان ما فيه لا وتات لا المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني.
1: الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد، زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن، اللباس والمعاش، تلك أزمنة من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل السيارات من سابق عام. حقيقة
0: نعم صح.
1: نعود بال سواء كانت قرية على بئري وكيف الصيف هو شد الفصول، هو شد الفصول على أهل البوادي وغلاقة ونيارقة يتحانوا بهم الغرق.
0: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية هم يتكلموا على أن في زمن الصيف يكونوا على حالتين، وش المعنى ديال هذه المعلومة؟
1: صحيح. الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخارج الحنين. الرغاء هو الصوت اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالها ترتكب والله زالها تودب والله زالها تنتحر، تصور الرغاء ذاك التألم. خارج صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، وإما فقدان الجمل، الجمل زازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه جمل لفحد البنات من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش نقول لك حنان الصيف
0: صحيح.
1: الحقيقة الحيوان يعود غلاقة يخاف عليك، تخاف عليك بالميرة ما تسمع لها حس اللي هم النياق بهم الغرق خفافات واللي بينهم أخبار وقاع. الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل ولا ينحر له تعرف وعدل تشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يشكر منادم هذا جاجل فعول لا تجعل الحوق اللي يبو سبت اللي راهو عمال يا حجاج البيت المقدس يك واضح هذا المفعول اللي هو مولانا. لا تسعى الحوق اللي يبس يتلم خيمة البلول، الحوق اللي يبس هو النصارى ودائما الإنسان غرقان ما يسمدحها.
0: نعم صح.
1: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف لا تباه الحميات سود وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا في جانا الحمرة هي والزرقة ومالي مسوون بطول حد حد راجل إلى ما رفيع ما هو له راجل خلى حامل على ثقل ذبل النبي وكسم جناح هذا الرسول فقع بقاضه وقف بيه ولا سنقرنا على الرسول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرزة جلوب العيب وقف السقري
0: إن شاء الله.

اجتهاد بالروح الباديه والحديث عن اهل الباديه. مستمعين شي قفان عندهم على يقول واحد الشعب سقنا من له الاجمال مالو كؤوسا لا تمل مالو ينال به الرضا ويمال الزن المهمين لن تنالوا. يقول الثاني بس الحسانيه التالي علي المغليه واللي مشرين الكيسان دور انت من حاسم به الناس اللي يقول واحد ثالث يا حد التي لا تميه يقول منين عدلته بالمنازل المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده ومن ساق قلت موائده شرط كلمة والدهر لا بد أن ترى عوائده يأتي إكرامية كؤوسا يضاهي عده الشفعول وترو كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات. الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوس وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعربية. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشعب المغربي محمد الفرايدي نختم على المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا العربي.

0: غذاء ودواء.
1: إذا مرحبا بكم مجددا مستمعاتنا. اخترنا الحديث فصل الصيف وترطيب الجسم وقت الحركة

في قرية معروفا ذكر بها نظم يجينا العطش عدنا نفكر في شراب الماء أو أي شيء آخر، فدائما اشرب قبل العطش بحيث أن واحد الكمية على اليوم على الأقل تكون عندنا واحد سبعة ديال الكواب ديال الماء. شراب الماء مهم للبشرة ومهم للصحة، فاش كنعرفوا بمعنى الجسم ديالنا بدا كيجف وهذا ماشي في صالح الجسم، لان اعضاء اخرى في منتظم للماء.

حقيقي على الأشياء لكي يتم الدهن بها اللي بيشعر الوجه أن هي حساس جدا، فتعرضها أو تعريضها كي يضر بها وكي يضر بالجسم بأكمله. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أننا فاش كان يكون عندنا العرق كثير فكنفقدوا أملاح ديال الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا أيضا مضر للجسم إلى ما حاولنا أننا نحرص على ترطيبه، أي أننا نعطيه السوائل الكافية لإنعاشه.

لأن في خضر وفواكه موسمية اللي كتكون الصيف وهي كتعاوننا باش نعطيو أو نمد بسوائل اللي كيحتاجها، مثلا كيف عصير البطيخ، الدلاع، استعمال الخيار. فيه 90% من السوائل من المياه، وكيف قلت دائما، وطبعا تفادوا لأن مخطئ وواهم لك مثل الاكثار من شرب القهوه، هذو كلهم ما كيزيدوا الا العطش، وايضا اكل السكر والحلويات، فهذا كله كيزيد العطش الجسم ديالنا. فيلطنا ننتبهوا ونحاولوا نعطيو دائما لاجسامنا السوائل اللي هي صحيه، كيف الماء وبعض العصائر ما تكونش فيها السكريات وما تكونش فيها مواد فقط في فصل الصيف ولكن السنة.

يدور يعرف شنو هي علامات الجفاف ديال الجسم فاش كي يفقد الوفاء يشعر عنده هذا الجسم ان جفاف خلف هذا ويتفادى طبعا التعرض للشمس لأن ضربات الشمس عندها مشاكل صحية خطيرة.

ونبغي نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضروري نتجنبوا واحد اللي هي ماشي كتجسم بل الماء من الجسم كيف القهوة الكثيرة الشاي اللي كيكون مركز وطبعا غني عن الذكر والبيان الإشارة المشكلة لأن ما فيها وحتى ما يعرف هذا كنشوفه لدى الشباب إنما كتزيد في سحب أيامي

وأهم نصيحة نختم بها من حني ولين يجينا عدننا نفكر في شرب ديال السوائل اللي هي صحية، يلطنا ليكون شراب ديالنا منظم طيلة اليوم، وطبعا فاش نشربو ما نشربوش بسرعة، كناخدو شرب ديال الماء على قسط لأننا كندخلو مع الهواء، وأهم كل السوائل اللي كتسحب المياه كيف المناظر المشروبات مشروبات الطاقة وكل المواد العصائر اللي هي معلبة، فهو خلينا نشوفوا 100% طبيعي، فهي غير طبيعي. أحسن حاجة في العصائر المرطبة للجسم هي العصائر اللي كنعصروها ناخذ فواكه، ولما ناكلها مباشرة كيف البرتقال كيف الدلاح كيف الأناناس. ونتمنى لكم إن شاء الله فصل صيف أسعد.

انا دايما في مواد صباح الخير موجة 89 نقطة FM، واحنا المواضيع علاقة بفصل الصيف عملنا أن ترقكم اختياراتنا، وطبعا الوقت الإذاعة المركزية بالرباط نترككم اللحظة مع هذه الأغنية.

جلالي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

FM。

0: الى كنتي جاي مع لا
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي الطيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع عليهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا ديال رئاسة النيابة العامة خد حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حال هو عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختلفة اللي كتواصلوا معكم.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. خير قاموا بالواجب وريها ديت شو وغادي نجد
2: الرشوه مسؤوليتنا جميع من واجب

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة.
1: والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: الدخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: محمد.

0: يخلق قضية يتكلم ما يخلق نص ولا يانوس يخلق روح ولا قلم
1: يخلق روح ولا قلم
0: ما يخلق نص ولا

حبيب العرب احدا وسهلا العرب العرب احدا

Gama.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

خلى طفل سوي بالدهر تخلي نخلق طاح والاصنام يا منين نخلق طاح.

Ne yapıyorlar?

0: عليك ذائرات
1: الله.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون جسركم للتواصل، منبركم للتفاعل. إذاعة العيون أنسكم في حلكم وترحالكم.

مسارات مسارات محطات أثرية نتعرف من خلالها على إسهامات وجوه بصمت المشهد المحلي والجهوي.

0: مسارات إعداد وتقديم فاطمة بوتباع. فاطمة بوتباع.
1: طابت أوقاتكم بكل خير مسامية الأفاضل، سعداء نحن بتواجدنا معكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة العيون الجهوية. جد الترحيب بكم عبر أثير إذاعة العيون ومن خلال برنامجكم الأسبوعي برنامج مسارات. مسارات برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله شباب حاملي مشاريع كبرى صغرى، فنانين رياضيين، الكل من أجل نقل تجاربهم المهنية الفنية والرياضية للمستمعين، طبعا للإفادة وللمشاركة أيضا. ضيفة حلقة هذا الأسبوع هي شخصية شابة كرست جهودها لخدمة التلميذ ومواكبة الشباب في رسم مساراتهم الدراسية والمهنية. إنها السيدة السلكنداح، رئيسة جمعية مبادرة تجربتي في البكالوريا، وصنعة محتوى ومعلقة صوتية ومكونة ومقدمة فعاليات، إضافة إلى حصولها على إجازة في تقنيات الصحة من المعهد العالي للتمريض بالعيون. مرحبا بك سلكة.
2: شكرا جزيلا أستاذتي فاطمة، هذا لا لا يعني امتنان ولا شكر بتواجدي هنا معك اليوم صراحة.
1: احنا اللي محظوظين اليوم معنا شخصية كيفك، اعطات دائما تعطي واحد نوع من الامل للتلاميذ، بالخصوص في هذه المرحلة اللي كتكون مرحلة نقولوا عنها حساسة اللي هي مرحلة البكالوريا. حدثينا عن فكرة تجربتي في الباك.
2: إذا بالنسبة لجمعية مبادرة تجربتي في الباك، هي جمعية ومبادرة اللي هي غير ربحية، اللي تعتني بتوجيه التلاميذ، التوجيه النفسي أولا قبل التوجيه المهني والأكاديمي، لأنه التلميذ عقب البكالوريا ضروري ما يوقع في ذيك الحيرة اللي وقعت فيها أنا في سنة 2022. وفي سنة 2022 قبال يعني جاتني ذيك الفكرة ديال علاه ذيك الحيرة وقعت لي أنا، وما بغيت نخليها توقع لوحدين ثانيين. لذلك أنشأت الجمعية، كانت في الأول على شكل مبادرة اللي هي حبية بدون أوراق بذا الشي، ومن بعد عدت جمعية مقننة رسميا للاشتغال مع إدارات باش حتى هما يدعموها ويدعموا الفكرة. والحمد لله يعني لحقنا الواحد المستوى ديال أنه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عدت تتآمن بالفكرة وعدت تقول عنه التوجيه عدل للشباب، للشباب اللي قدوا يعدلوا ذاك الكونسيبت ديال ستوري تيلينج وديال إخبار قصة، باش يعودوا يعطوا قصتهم وتجربتهم للتلاميذ على شكل عصارة، باش دوك التلاميذ يقبضوا الأخطاء والتعلمات اللي عدلهم شباب الجمعية.
1: يعني قد نقولوا عنه هذا هم الأهداف ديال
2: الجمعية تماما
1: في أو تجربة مبادرة تجربتي في الباك، مبادرة تجربتي في الباك يغد لي الاسم. سلكنداح، شنو هي الرسالة اللي تبغي توصلها للتلاميذ من خلال هذه الجمعية؟ واش بغيتي تنقلي لهم التجربة الشخصية اللي عانيتيها؟
2: نعم،
1: تجربة أخرى.
2: هي الاسم تجربتي، دونك التجربة الشخصية لأي واحد يتكلم سواء من الجمعية سواء من برا الجمعية. من المرات نجيبوا ضيوف والله يعودوا حتى مثلا يعودوا ناس اللي هم طلبة خطأ ويقدوا يعدلوا مداخلة، وذيك المداخلة تقد تأثر أكثر قاع من مداخلتنا احنا اللي عارفين الكونسبت. إذن هي تجربة شخصية محضة تنقل الأخطاء والتعلمات ولا العبرة للتلاميذ، لأنه أغلبيتنا احنا نبغوا نسمعوا القصص أكثر من ما نبغوا نقولوا هذه المدرسة وهذه التجربة وهذا الامتحان كيفاش، واش فهمتي يعني كيفاش خطيت، ومشي كيفاش يتخطى، مشي كيفاش يتخطى، كيفاش خطيت وأنا يعني تجربة شخصية. راهو الإنسان بطبعه يعني في علم النفس يعجبه يعني أنه يسمع قصة ويستفد منها.
1: صح هذه القصص أو هذه الأشخاص كيفاش كيتم انتقائهم؟ هم الطلبة عاديين كيقعدوا واخذوا تجربة وسقطوا ونجحوا، والله خاص تعود تجربتك في الباك تجربة نموذجية باش ننقلوا احنا
2: للطلبة الثانية. صراحة الناس اللي معي في الجمعية، أنا بالنسبة لي بعد كنت متميزة في دراستي، يعني الحمد لله جبت 15.76 في البكالوريا، وكانت عندي عتبة جيدة للعديد من المؤسسات، يعني كانت مونسيون بيان تبارك الله. ولكن الناس اللي في الجمعية أغلبهم اللي كيكونوا مهتمين ذوك الناس اللي كيكون واجعهم قلبهم، يا إما خطاوا رطباج بغوا التلاميذ حتى هم يستافدوا، والله يا عرفوا علاه خطأ وذاك الراتراباج وشن هي الأخطاء اللي عدلوها باش لحقوا الراتراباج والله باش ما نشحوا. عندي واحد عضو في الجمعية كيعاود باك حر كل عام تلقاه معدل باك حر سبحان الله. يعني هو راهو يقرا في المعهد العالي لمهنة التمريض وتقنية الصحة غير مو قراي في المعهد غير تبارك الله كل عام يبغي يعاود ديك التجربة ديال البكالوريا. يعني أشخاص ماشي بالضرورة عندهم واحد المستوى علمي بالعكس الشخص اللي هو مهتم يشارك ديك التجربة بطريقته وسبحان الله الناس ديال الجمعيه من تجربهم تلقينا كل كنديروا داك ستوري تيلينغ ولا داك اخبار القصه ديالنا باش يستافدوا التلاميذ بطريقه واحده غير هو كل واحد وقصته فهمتي. اما الطريقه ديال الاخبار سبحان الله من كثرت يعني ما عدلنا الاجتماعات والاحداث ودشي راه داك بحر عدلنا النسخه الرابعه للجمعيه كانت خطاش شهر 5 اذا كتلقينا نفس الطريقه ديال الاخبار وسبحان الله ذيك الطريقه هي اللي كتجذبنا التلاميذ وكيقبضوا لي كونتاكت ديالنا وكيتواصلوا معانا ونقدروا نعاونهم. انا درك راني كان كونتاكت ياسر من التلاميذ عندهم الكونكور ديال ميدسين في اخر شهر 8 عندهم درك اصحاب الراتراباج راهم كيحانوا النتائج نهار الجمعه ان شاء الله عندهم كونكور ديال ميدسين كونكور ديال اس بي سي ياسر من الكونكورات وكيوجدوا لهم وشي غيدفع لو اس تي شي غيدفع البي تي اس وهادشي كامل اكومبانيا يعني عقب هذا
3: كنتواصل معهم ما شاء الله ليس بالهين عنك تعودي متواصله مع التلاميذ عقب هذه العطله الصيفيه اللي هي اجازه بالنسبه
2: صراحه
3: لك. في نظركم سالكه شنو هي ابرز الصعوبات اللي قد يواجهها تلاميذ البكالوريا اليوم من خلال تجربتك الميدانيه؟
2: ابرز الصعوبات هو كيفاش يتخطى الامتحان لانهم هما كيكبروا ذاك الامتحان في عقلهم
3: صح.
2: ومنين يكبروه حتى سبحان الله المحيط ذاك الضغط النفسي والعامل النفسي يلعب دور إيه فوق يتخطأ ذاك الامتحان كتسهل بعد القضية شوي غير الأصعب هو كيفاش أصلا ذيك النفسية ديال ما قبل الامتحان ما لحتى منين يتخطى رغم هم يحقروه ويقولوا أنا قاك يعني خلق لي
3: ياسر حاجة اللي عنه
2: هي حاجة اللي عنه شي كبير وذا شي وملي فترة النتائج حتى فترة النتائج كيكون عامل ضغط كبير جدا من طرف العائلة ومن طرف المحيط وبعد مرات من طرفه هو براسه يضغط على راسه أنا خاصني نجيب ذي النقطة أنا خاصني نتحصل على هذه والمرحلة هما ثلاث مراحل كيف قلت لك بيفور والآفتر ومنين يعودوا لهي يجبروا شي مدرسة عليا ولا لا يقرا ولا لهي يتسجلوا في هذه المدرسة ولا لي والله لين نكمل في هذه ولا لين نكمل في هذه واش لين نقبل في هذا الكونكور ولا هذا الكونكور هذو ثلاث مراحل ضغط كيتعرض لهم التلميذ تقريبا في ظرف عام
3: صح
2: تقريبا وك الصيف اللي كيخطي راه ما كيخطي كاع الصيف هذا هادو مثل الصعوبات صراحه
3: كيفكر واش غتقبلني المدرسه ولا المؤسسه الثانيه
2: والله.
3: في نظركم استاذه سالكه واش النجاح في البكالوريا مرتبط بالذكاء فقط او بطريقه التخطيط والاستعداد؟
2: بطريقه التخطيط والاستعداد لانه الذكاء طبعا يلعب دور يعني يلعب دور كبير جدا ولكن كاملين من اذكياء بالفطره يعني كاين اللي ذكي بالفطره وكاين اللي ذكي مكتسبها ولكن الذكاء اللي نتكلم عنه وانا المكتسب هو

0: ننتقل لامتحان تجريبي على دوك الدروس اللي خطيت. يعني هاد الطريقه ديال التخطيط ما كيعدوها ياسر من التلاميذ، ويقد يعدل الطريقه ديال التخطيط اللي هي فعاله وتجي في وقت اقل من الطريقه اللي هي ما مخطط موشي ولا يقبض وقت اطول.
1: جميل. في نظركم هذا النوع من التخطيط والاستعداد، واش معظم التلاميذ اللي عندهم في جهه العيون الساقيه الحمراء، بما انك انت تنتمي لهم جهه العيون، واش كيعتمدوا هاي الطريقه؟
0: على حسب. احنا صراحه عندنا بروغرام ديال القوافل المدرسيه، كنعدو اقرب لهم صراحه اكثر في البروغرام ديال القوافل المدرسيه. منين نقيسوهم في المدارس اللي يقراو فيها ويعودوا يسولونا، كيسولونا على شنو هما الطرق الفعاله، كنعطوهم طرق لمراجعه كيف بومودورو تكنيك كيف هذا، تجبريهم هم عارفينهم. يا غير كنعطوهم وكنقولوها لهم دائما في القوافل المدرسيه، وهي التلاميذ دياولي ديال التدريب في الباك اللي يعودوا عارفينها. قبضوا المعلومه ولا لاستيس من عندنا ومشو بحثوا عليها، انفوا لحقت المرحله ديال البحث تاكد انك اللي تطبقها، وكنخلي التلميذ يعوم بحره هو. انا لين نعطيه الاسم ديال التكنيك والاسم ديال التقنيه ولين نعاونه الى ما عاد عارفها، والى عاد عارفها راه كيتناقش معايا فيها ونعرفو عارفها. يا غير الى عاد ما عارفها الى لحق مرحله البحث اكيد اللي يلحق مرحله التطبيق.
1: هنيئا لك، مازلتي ضابطه الابجديات ديال امتحانات البكالوريا. ما شاء الله عليك. باش نختموا هذه الفقرة ديال تجربتي في الباك، شنو هي النصيحة الذهبية اللي تقدميها للشباب اللي مقبلين على امتحانات البكالوريا العام الجاي؟ مول هذا العام نتمنى لهم حظ موفق اصحاب الاستدراكية.
0: بالنسبة للعام القادم صراحة أقول أن البكالوريا هي مفتاح يجب الاشتغال عليه، ياك، ولكن راه الباب اللي تفتح بذاك المفتاح هو الأمثل واللي تقد تجبر فيه ذاك اللي انت تدور ومسيرتك القادمة. ومالي إلى قبضت ذاك المفتاح اللي هو البكالوريا، ما تعول على شي واحد، راه كاين ناس اللي قراو شي وزادوا شي وزادوا شي وعادوا متعدين الشغف وعادوا ياسر ماشي في حياتهم.
1: والنموذج السلكان ده ما شاء الله نموذج صراحة نفتخر به، من الكفاءات الصحراوية التي نفتخر بها. من الحياة الجمعوية السالكان ومبادرة، عفوا فعلا بالفعل هي مبادرة تجربتي في الباك هي حياة جمعوية، ننتقلوا إلى صناعة المحتوى. كيفاش دخلت السالكان العالم صناعة المحتوى الرقمي؟
0: صراحة صناعة المحتوى جات في واحد اللحظة ديال عقب إنشاء الجمعية. كنت كنعدل أصلا العمل الجمعوي ديغون لو باك، يعني منين كنت نقرا الباك كنت نعدل العمل الجمعوي، وخلاص منين كملت البكالوريا وعدلت الجمعية يعني جات مع الجمعية ذاك تسويق لجمعيتي، وأنني باغية الداعمين يجوها وأنني باغية التلاميذ يعرفوها وذا الشيء. سبحان الله دخلت لصناعة المحتوى وحسيت راسي أقرب لأنني نرسل رسالة ويكون توعية، ما هو حتى في المجال التعليمي في مجال البكالوريا والتوجيه، وكذلك حتى في الحياة العامة وفي الشغف وفي شنعدلو في الحياة، ويعني أون جينيرال التنمية الذاتية.
1: هذه بالنسبة لدخولك لعالم صناعة المحتوى، وشنو هو نوع المحتوى اللي تحرصي على انك تقدميه، وشنو هي الرسائل اللي تركزي عليها؟
0: اوكي، بالنسبة للمحتوى اللي نقدم صراحة هو محتوى توعوي بامتياز، يعني هو مشاركة حياتي، ولكن حياتي التعليمية المهنية الدراسية، يعني نحاول نشارك مقاطع من الحياة، نحاول نشارك انجازات صغيرة أو كبيرة، يعني أصلا الإنجازات تبدأ بالصغيرة، وإلا ما فرحنا بالإنجازات الصغيرة ما نالنا فرحوا بالكبيرة. والحمد لله مؤخرا كيف مؤخرا تخرجي من المعهد العالي المهن التمريضية وتقنية الصحة أثر في الكثير، ويعني جاوني واحد الفيدباكس أنه بالعكس احنا نطمح باش نعودوا مثلك، هذا هو أهم شيء. ومن يسولني شي واحد سوى تلميذ سواء طفلة بغت تعدل شي حاجة والله شي تسولني على ذيك الحاجة كيفاش نعدلها، والله تشوفني عدلت شي حاجة وتسولني عليها، وتكون دراسية والله مهنية والله مشروع والله شي، أفتخر بنفسي لأنه الحمد لله أثرت على ذاك الشخص اللي نعدي يشوفني شيء إيجابي وبغي يعدل كيفي.
1: هنيئا لك، ليس بالأمر الهين على أنه يقتدوا بك بزاف ديال الشباب. هنيئا لك. برأيك كيف يمكن لصانع المحتوى أن يؤثر بشكل إيجابي في الشباب؟
0: صراحة أن تكون الرسالة عاطفية وعاطفية عفوية غير مصطنعة. بعض مرات كاين صنع محتوى لأنه كاين فرق بين صانع المحتوى والمشهور، لأنه المشهور هو يقدم فقط حياتي يعني.

0: بلا جروة وبلا معنى. أما صانع وكيركز بس على الإشارة
1: عندك نشوفها قبالة حياتنا
0: اللي كاينين هما اللي كاينين. صانع المحتوى العكس، صانع المحتوى أو المؤثر كيكونوا في جانب واحد. صانع المحتوى والمؤثر هو اللي كيقدم محتوى اللي عنده رسالة، ماشي محتوى من أجل الشهرة فقط ومن أجل الإشهار فقط. لأنه كاين فرق بين الإشهار والتأثير، كاين مشهر والله يعني لا مشهور، وكاين مؤثر وصانع محتوى. صانع محتوى مؤثر كيركز على رسالة عاطفية غير مصطنعة، يعني شيء عفوي كتحسيه في قلب هذاك الشخص اللي خطى رسالة. خالقين ياسر بصنع المحتوى كيف تهاك، وخالقين هما اللي ياسر لا مشهورين.
1: صح. من خلال حديثك دائما في الفيديوهات اللي نشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظت عنك تمتلكين تجربة في التعليق الصوتي والتقديم. كيفاش اكتشفتي هذه الموهبة؟
0: اوكي، اول مره صراحه كانت في مؤسسه تفتح للتربيه والتكوين سيداتي السلامي، كنت مسجله في نادي الخطابه لانني كنت سابقها في السيزيام ويعني وسانكيام والكاتريام، كنت نعدل تحدي القراءه، نشارك في مسابقه تحدي القراءه، يعني قريت ياسر الكتب، وخصوصا القارئ الكتب وقارئ القران راه يعود عنده يمتلك مع الوقت اللغه العربيه اللي هي بمخارج حروف اللي هي جيده.
1: هلا كي نقولوا احنا هون في المجتمع البيضاني سالك القران
0: اها بدا يغير نقرا من محبي قراءه القران
1: ما شاء الله.
0: اذا منين تسجلت في نادي الخطابه، صراحه بديت كنكتشف انه عندي واحد يعني واحد الحس ديال انه نقدم وذا الشيء. وسبحان الله كنت في واحد الفورماسيون ديال المقاوله الاجتماعيه، وجاني شخص اللي هو يعني عارف راسه، وإلا شاف لي ستوري ديالي والله لا يعرف راسه، وقال لي سالكة أنا ندورك تقدمي، لأنه الفورماسيون في نهايتها مسابقة، ندورك تقدمي المسابقة الإقليمية واللي يكونوا حاضرين الناس ديال كازا اللي هم تابعين المسابقة الوطنية، ندورك تقدميها. وقال لي لانيماسيون، قلت له شنو هي لانيماسيون ماني عرفتها. قال لي لانيماسيون هي تقديم ديال الفعالية ديال الحدث كامل ديال المسابقة. قلت له أوكي نجرب. قال لي نجربوا، قلت له نجرب. كان عمري 18 عام وقدمت أول تقديم، وصراحة كان يعني لقيت راسي تلقائيا درت لهم واحد سيسبانس، وراه كان أول تقديم ديالي في حياتي، الإعلان على المركز الأول واحد سيسبانس راه مري حد الآن تسولي الناس اللي مشاركين بديك المسابقة راه معادوا أصدقائي تقولي لهم ذاك الإعلان ديال المركز الأول وذاك السيسبانس اللي عدلت لهم، يعني ما يقدر يعدله حد مجرب أول مرة غيجرب يقدم.
1: ما شاء الله.
0: ومن بعد الحمد لله يعني
1: هذه كانت البداية.
0: الحمد لله غدا عندي قاعد تقديم مع المديرية الإقليمية الطرف هاي ديال التعليم.
1: ديال التعليم إن شاء الله. في نظرك شنو هي الصفات اللي يمكن توفر في المعلق الصوتي ولا مقدم فعاليات ناجح؟
0: هو صراحة حب قراءة الكتب، لأنه لولا الكتب ولولا قراءة الكتب لما امتلكت هذه اللغة العربية يعني الفصحى، يعني امتلاك اللغة بعد هي الأولى، لأنه خالق شيء من المقدمين يعني مشهورين قد نقول مازال ما هم ممتلكين اللغة ولا المخارج، راه أهم شيء وراه صورتك، لأنه في التقديم راه كتقدم الحدث هي يغير في نفس الوقت راهي صورتك فلانة الفلانية هي اللي تقدم، إذا هذاك راهو البيرسونال براندينغ بحال كتسوق لراسك، إذا من مخارج الحروف لا يعرفوك أنت واش أنت ضابط أمورك ولا بداي، إذا الاعتماد على مخارج حروف اللي هي سليمة ومخارج الحروف السليمة تجيب القراءة بالقراءة المستمرة مهلي يعني لا تتوقف مع مرور الزمن، وخلاص الامتلاك ديال المسرح كيفاش يجي صراحة نشوف اللمعة التجربة، يعني أنك تغامر وتجرب.
1: كيوقع داك التوتر في البداية؟
0: طبعا التوتر دائما، يعني أنا لحد الآن مازال كنتوتر.
1: مني كتدخلي وكتخطي ديك خمس دقائق الأولى؟
0: حاقبة أنا الحمد لله لحد الآن ومازال يعني في ذاك التوتر ديال البداية، وذا الشيء خصوصا أنه كل مرة كتقدمي في بلاصة الناس ما عارفينها، ولا تقدي كاع منك سعودي منك عارفة القاعة والله البلاصة ما قطشتيها، بحال أنا دار ثقافة أم سعد اللي هي قدمت فيها ديك المسابقة اللي رديت عليك قصة أول تقديم. دار ثقافة أم سعد لا أخاف فيها بتاتا لأنني أصلا أول تقديم وصافي امتلكت المسرح. بلد ثانية على حسب يعني لا سيتواسيون، على حسب الأشخاص اللي حاضرين إلى آخره.
1: جميل. حديث شيق صراحة مع ضيفتنا الكريمة سالكة نداح. شنو رأيك نتوقفوا مع المستمعين فاصل موسيقي نسمع فاصل حساني؟
0: نعم
1: حساني عصري
0: والله.
1: إذا مستمعاتي ومستمعي الأفاضل نتوقفوا مع هذا الفاصل الموسيقي الحساني ونرجع.
2: وتوفى لا توفى مني، وانا في التمنج لك ضحيت، انت على بابك يا وني تحجبت تسميت

0: برنامج جديد إليكم. نواصلوا حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي برنامج مسارات عبر أثير إذاعتكم إذاعة العيون الجهوية. حلقة اليوم معنا رئيسة جمعية مبادرة تجربتي في الباكس الكنداح. صراحة مجموعة من الأفكار نورتي بها المستمعات والمستمعين في هذا الأثناء عبر أثير إذاعة العيون. أنت أيضا كيف ذكرتينا أنك عندك تجربة في التعليق الصوتي وفي العمل الجمعوي، في نظرك ما شنو الأهمية ديال الثقة بالنفس في تحقيق نجاح الشخص في الحياة؟
1: صراحة الثقة في النفس هي كل شيء،
0: حاجة مهمة،
1: هي كل شيء، هي شي حاجة اللي هي مهمة جدا. ولكن كاين هذيك راه كيف قلت، كاين حاجة اللي هي فطرية وكاين حاجة اللي هي مكتسبة. الشيء المكتسب هو أجمل بكثير من الشيء الفطري صراحة. وأرى بأن الثقة بالنفس تكتسب، يعني ليست بفطرية، يعني هو الآراء تختلف طبعا.
0: حتى أنا معك على تكتسب.
1: والله تكتسب بالمواقف، بالمصاعب، سواء الحياة عامة ولا المصاعب المهنية ولا الدراسية تكتسب. ولكن أهم شيء أنه الشخص يشتغل على تطوير نفسه سواء مهنيا ولا لا ثقافيا، يطور نفسه، وبهذا تزيد الثقة في النفس. راه كل ما كان راسك عامر كل ما كانت أصلا زادت الثقة بالنفس عندك. ليه الثق بذاك اللي تقوله وما أنك ليه تخاف؟
0: عارف أنا إذن عندك باجاج،
1: إذن ذاك الباجاج هذا راه الشخص يقول عنه ما يأثر، غير يأثر بشكل كبير. رانك تقول جملة تلقى راسك تتكلم في بلد ولا تقول جملة وانت عارفها. وكل ما زادت الثقة في النفس كل ما زاد تطوير النفس أكثر وأكثر. إذا الإنسان يبدأ بمكاسب اللي هما علمية وتحصيلات علمية، ويحاول يزيدهم تحصيلات ثقافية، وبشوي بشوي مع المجال المهني، مع الاحتكاك مع الناس بأكثر بكثرة عفوا بكثرة تتولد ديك ثقة في النفس. ومع المواقف أصلا قاع في المجال الدراسي عقب البكالوريا راهي تتولد ديك ثقة في النفس وحدها.
0: زين أستاذ السهل، كم العمل الجمعوي للتعليق الصوتي؟ أنا كنشوف أنه هون خلق قاسم مشترك بينهم، إلا أن توجه دراستك بعيد كل البعد عن هذا العمل. إجازة في تقنيات الصحة، في تقنيات الصحة من المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة. أشرحي لنا علاش مشيتي لهذا التوجه؟ أنت أصلا عندك شغف بالصحافة بالتعليق الصوتي بالعمل الجمعوي؟
1: لنشرح لك، بالنسبة لدراستي في البكالوريا ولا سابق البكالوريا، أنا علمية بامتياز، يعني نبغي شي حاجة فيها شي حاجة علمية، SVT فيزيك صراحة. المات ما هي واو، ولكن ملي حتى نجيب فيها، يعني نجيب فيها النقط وعندي فيها تحصيل علمي يعني ممتاز. ولكن كيف قلت لك راه كل شيء بدا من ذاك تحدي القراءة اللي عدلته في صغري. يعني تحدي القراءة خلاني نبغي اللغة، خلاني نبغي الخطابة، خلاني نبغي التعليق الصوتي، خلاني نبغي الصحافة.
0: الناس ديال السيونس كيكونوا ما كيبغيوش العربية، عندهم مشكلة مع العربية.
1: أنا صراحة العكس، أنا دايما كنقولها في السوشيال ميديا عني يعني متعددة الشغف، نبغي نجرب ياسر مشي ونعدل ياسر مشي. وحاليا يعجبني المونتاج، يعجبني صناعة الفيديو، يعني متليش غير في صناعة المحتوى ولا صناعة السكريبت وتقديمه، عاد حتى في الكوتي تكنيك عاد كيعجبني. دونك
0: يعني صحفية متكاملة تقدري تقدمي وتمونطي في نفس الوقت.
1: وي وي
0: هاني قالك ليس بالأمر الهين على أنك تعود عندك واحد تركيز مع التعليق ومع
1: الشيء كامل. الحمد لله بدون شهادة علمية يعني في الصحافة ولا بدون شهادة أكاديمية.
0: ولكن تلقيتي شي تكوينات؟ لابد
1: ضروري تكوينات، دي فورماسيون يعني مجانيين، دي فورماسيون بار انترنت وخلاص، والتجربة تحكم مالي. وبالنسبة لدراستي، دراستي كيف قلت لك أنا علمية، يعني حتى البكالوريا ديالي كانت علمية وبنقطة لي ممتازة. ومنين مشيت كان عندل حتى هذا المجال عجبني، يعني حتى المجال اللي انا فيه اللي في قرايتي، انا تكنيسيان دو راديولوجي، يعني تقنيه اشعه. حنا هما الناس اللي كنخطط سكانر راديو اي ار ام، هما دوك الناس. دونك القرايه فيها لا الفيزيك، فيها لا لي غايونمون الاشعه هذا الشيء. والحمد لله يعني كيفاش نقول، انا يعجبني ذاك المجال ونعطي فيه. ويعني ياسر من الناس راهم شايفيني في الميدان في تكنيسيان دو راديولوجي، سواء في ستاج سواء في لي كلينيك بريفي، يعني كنعطي في المجال. ومن طن كيعجبني المجال الادبي، اذا كيعجبوني مجالين الاثنين، يعني ما نقدر نقول لك عنه المجال ديال دراستي ما يعجبني.
0: زين، لا انا غلا جني بعيد
2: بعيد عن
1: بعيد وطبعا
2: هذا التوجه للعمل الجمعوي
1: وطبعا بعيد تمام البعد. واتفق معك في هذه النقطه، غير مجالين بعيدين عن بعض،
2: القسم المشترك هو السالكه.
1: تمام
2: ما شاء الله عليك. قديتي توفقين بينهم، بين قرايتكم بين العمل الجمعوي وصناعه المحتوى؟ ما طلب تخربقتي ولا تلخبطتي كيف كنقولوا؟
1: هو طبعا يوقع ضغط، غير الاهم هو انه منين يوقع ضغط الانسان يحاول يقبض واحد البريك قصيره.
2: صح.
1: انا صراحه نلجا لديك البريك، يعني ضروري ما بين فتره وفتره كتعود عندي واحد الاستراحه. انا يعني سابق ذلك ما نتخرج كانت عندي القرايه، كان عندي ستاج القرايه، صناعه المحتوى، العمل الجمعوي والخدمه، لانه كنت خدامه كنقري تركه صغار. هذه حاجة جديدة تكتشفها،
2: أول مرة نعرفها.
1: ما قلت لي أنه عمل جانبي فقط.
2: أنا كنت نعرف عنك عندك تجربة هذه الجمعية ديال مبادرة تجربتي في الباك فقط.
1: نقري تلاميذ دروس خاصة،
2: ما شاء الله،
1: نعطيهم دروس خاصة. ذاك على تشوفيني حاكمة في الدروس ودشي نعرفهم. إذن
2: يعني
1: أصلاً
2: يعني دائما ترجعي لهم، هنيئا لك، برافو ما شاء الله عليك.
1: إذن قلت لك يعني كنت كنوازن بين ذا الشيء كامل في نهار واحد، وطبعا غنحدد وقت لكل حاجة، ومنين غنرجع ضروري غنعطي وقت لقرايتي والستاج. الحمد لله قبضت ليسونس ديالي مونسيون تري بيان، دونك الحمد لله يعني كنت كنوفق بين الدراسة وبين العمل. وذاك شيء كيف قلت لك الضغط، منين ينضغط الانسان يقبض استراحه.
2: شكون كان الداعم ديال السالكه في هذه المسيره نقولوا؟
1: صراحه الام ديالي اللي
2: هي تحيه كبيره للوالده عبر اثير اذاعه العيون. تحيه كبيره لانه الدعم النفسي هو كيلعب دور
1: والله
2: كبير.
1: صراحه يعني صراحة. من عقب البكالوريا قريت سنه في مدينه المهن والكفاءات، وعقبها 3 سنوات في المعهد العالي للمهن التمريض والتقنيه الصحه، يعني 4 سنوات عقب البكالوريا كانت هي الداعم فيها. ومنين دخلت العمل الجمعوي، يعني ما هي انسانه اللي محدوده اللي قالت لي نو بداي هذاك ما يصلح لك وذاك، بالعكس شجعتني في العمل الجمعوي، والحمد لله درك اللي تزيد تشجعني. وفي صناعه المحتوى هي اول داعم لي، وخلاص هي اول متتبعه ستورياتي وذا الشيء.
2: ما شاء الله، نوجه لها تحيه كبيره الليله عبر اثير اذاعه العيون للوالده. بما ان لحقنا ختام حلقتنا اليوم من برنامج مسارات، شنو هي الرساله اللي تبغي تقولي للتلاميذ وللسيدات اللي صنتونا الليله عبر اثير اذاعه العيون؟ شو تبغي تقول لهم سالكندا؟
1: بالنسبة للتلاميذ صراحة اشتغلوا على أنفسكم، مزالت الطريق طويلة ومزال المسار طويل. أنا براسي يعني مزلت بحرة بادية، بحرة قبطت لها ليسونس ديالي، يعني بحرة اللي نشوف كيفاش اللي نكمل المجال المهني ديالي وكيفاش اللي يكون وسط العمل، شنو هوش اللي نعدل، يعني لحد الآن مزلت ما عرفت أصلا من اللي نخدم إكزاكتمو. دونك حتى أنا راني مزلت بحرة بادية، نقد نكون لحقت واحد
2: خليك معنا في المجال الجمعوي.
1: لحقت واحد المستوى يعني اللي هو متواضع واضع في المجال الجمعوي في التقديم إلى آخره، ولكن كنعتبر نفسي مازلت بادية في كل شيء. أنا كنتكلم على اون جينيرال، سواء في العمل المهني ديالي ولا في العمل الجمعوي وفي صناعة المحتوى، كنعتبر راسي مازلت بادية الحمد لله، ومازلت كنتعلم شوي بشوي. إذا تعلموا يعني راه مازال قدامكم، راه ناس كيكونوا عندهم 50 عام ومازال كيتعلموا يقراوا ويعلوا ويعلوا يتعرفوا على مجال جديد ويعدلوا مجال جديد. إذا راه التعلم ما عنده حدود. هذه بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. بالنسبة للسيدات صراحة اشتغلوا على أنفسكم، وكيف قلت للتلاميذ حتى هما العمر راه ما هو بعائق، العمر هو فقط عمر، هو مجرد رقم.
2: صح.
1: يعني الأهم هو الإصرار والعزيمة والإرادة. يعني لا كانت عندك أنت عزيمة وإرادة أنك تبني راسك وتعلي في واحد الحاجة ولا واحد المجال اللي هو جديد وتبعدي على المجال اللي أنت فشلتي فيه، وأصلا ما يعتبر فشل، هو يعتبر فقط تجربة موجهة بشكل خاطئ، يعني والله عثر التعلم صافي، يعني ما يعتبر فشل، يعني يعتبر هو بداية جديدة إذا كانت عندك عزيمة وإرادة.
2: ما شاء الله عليك، هنيئا لنا بك سالكندا، نفتخر بأمثالك من السيدات الصحراويات المثابرات. منحتي الليلة في حلقتنا اليوم عبر إذاعة العيون جرعة أمل للتلاميذ ومجموعة من الأفكار والنصائح للسيدات اللي هما أمهاتي صنتون الليلة عبر أثير إذاعة العيون. شكرا لك على قبول الدعوة وللمعلومات القيمة اللي شاركتينا. بهذا نلحقوا الختام حلقتنا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مسارات. شكرا على حسن استماعكم، إلى حلقة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

مسارات محطات آثرية نتعرف من خلالها على إسهامات وجوه بصمت المشهد المحلي والجهوي.

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكراع،

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكراع.

0: إذاعة العيون على الأثير. تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. 100 ميجا هرتز بطرفاية. 103.7 ميجا هرتز بسمارة. 104.7 ميجا هرتز ببوجدور. 96.4 ميجا هرتز ببكراع.
1: أنتم دائما على أثير إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم.

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. مئة ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكراع.

0: إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببكرة.
1: أنتم دائماً على أثير إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم.

البرنامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: شنو غيرات اس ان ار تي لايف حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في جيبي ديما معايا.
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في التابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان ار تي لايف.
2: كان ديما معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه اينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور واب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين حول مواجهة آثار التغيرات المناخية تناقش تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول انعكاسات التغيرات المناخية وتبحث أهم التدابير لمواجهة الظواهر المناخية القصوى وتعزيز القدرة على الصمود. وفي إطار تداعيات التغير المناخي، موجات الحر المتتالية تسبب العديد من الأضرار على مستوى قطاع الفلاحة في المملكة. قبيل المواجهة المرتقبة غدا أمام منتخب فرنسا، أسود الأطلس يواصلون الاستعداد للقاء بطموح التأهل إلى الدور القادم في مونديال 2026. اللقاء الوطني حول مخطط العمل الثاني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يناقش بسلا محاور المخطط الوطني في مجال الإعاقة برسم 2026-2027. دولياً، الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الهدنة مع إيران عقب تجدد الضربات الأمريكية على طهران وإعلان إيران استهداف قواعد أمريكية في منطقة الخليج. أهلا بكم. من ارتفاع مهم في درجات الحرارة كما هو الحال حاليا إلى فيضانات شديدة وقوية كما حدث سابقا، تبرز تحديات التغيرات المناخية المتسارعة التي لم تعد ظواهر بيئية معزولة بل خلقت لدى الدول واقعا جديدا يتوجب مواجهته والتعامل معه. ضمن هذا السياق وفي إطار مساءلة الحكومة عن برامج والخطط الوطنية في مجال المناخ خلال العشر سنوات الماضية، عقدت صباح اليوم بمجلس المستشارين الجلسة العامة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. حول انعقاد هذه الجلسة نستمع لسعيد شاكر، عضو مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتغيرات المناخية.
2: تتزايد آثار التغيرات المناخية على المغرب سنة بعد أخرى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وتفاقم أزمة الموارد المائية، واقع رصدته لجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين.
1: إذن سوف نستمع لسعيد شاكر، عضو مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتغيرات المناخية، متحدثا عن انعقاد الاجتماع الخاص لمناقشة التغيرات المناخية في مجلس المستشارين.
3: احنا هنا هذا اليوم من اجل مناقشة التقرير ديال مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بموضوع الآثار ديال التغيرات المناخية والانعكاسات الخطيرة ديالها على الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي. قمنا بمجموعة من اللقاءات ومجموعة من الاجتماعات من اجل تحديد هذه الانعكاسات وإبداء الرأي وإعطاء بعض المقتضيات المهمة من اجل تفادي هذه المشاكل المتعلقة بهذه الظواهر الخطيرة والعنيفة، مثل الجفاف، مثل الفيضانات، مثل الزلازل. لهذا نحن هنا من أجل تجويد السياسات العمومية في المغرب.
1: ويأتي تنظيم الجلسة السنوية بمجلس المستشارين حول تقييم السياسات العمومية في مجال تغير المناخ بعد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتغيرات المناخية، الذي خلص إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها مواصلة تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ وتعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم مع اعتماد مقاربة استباقية وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. في التفاصيل داود علوان.
2: تتزايد آثار التغيرات المناخية على المغرب سنة بعد أخرى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وتفاقم أزمة الموارد المائية، واقع رصدته لجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. ويبرز هذا التقرير بشدة أهمية ضرورة وضع هذا الواقع في الحسبان أثناء صياغة السياسات العمومية. معلقة عن ذلك الدكتورة أميمة خليل الفن، باحثة في الهندسة المائية والبيئة والتغيرات المناخية.
0: اليوم كنشوفوا ان الواقع ديال التغيرات المناخيه ما بقاش استثناء بل اصبح جزء من الواقع المعاش اليومي. هذا يعني استثنائي الظروف والطريقه باش ولات كتجي على واحد الوتيره متسارعه وبشدات اكثر واطول، فطبيعة الحال يلزم اخذها بعين الاعتبار خصوصا سياسات تكيف مع التغيرات المناخية.
2: على مدى سنوات المغرب عزز إطاره القانوني والمؤسساتي لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحيين التزاماته المناخية وتطوير برامج الأمن المائي والاستثمار في الطاقة المتجددة، غير أن مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة لا زال في حاجة إلى مزيد من العمل. عودة إلى الدكتورة أميمة خليل الفن.
0: باش نكونوا واقعيين، اليوم السياسات التي ننهج التعامل مع ما يترتب عن التغيرات المناخية فهي تكون سياسات استجابة، يعني باقي ما وصلناش لدرجة الاستباقية ودرجة التكيف مع هذه الظواهر، والدليل هو كيف تعاملنا سواء مع الفيضانات الأخيرة أو مع موجات الحر التي نعيشها اليوم، وأيضا مع التحدي الكبير اللي كان عند المملكة والإجهاد المائي كان نوع من الاستباقية لكن ما غاداش بنفس السرعة ديال الظواهر التي نعيشها اليوم.
2: تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة أشار إلى أن كسب رهان مواجهة التغيرات المناخية يمر عبر تعزيز جاهزية مختلف المتدخلين وتحويل السياسات والاستراتيجيات إلى إجراءات ميدانية قادرة على الحد من آثار الظواهر المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
1: والظواهر المناخية القصوى منها موجات الحر المتتالية تخلق العديد من التداعيات، منها ما يمس قطاعات اقتصادية حيوية من أبرزها الفلاحة. مهني القطاع والخبراء يؤكدون أن موجات الحر الشديدة تتسبب في أضرار كبيرة للمزروعات والمحاصيل وتؤثر على الإنتاجية وترفع تكلفتها. مزيد من التفاصيل في تقرير عتيق النحي.
4: بفعل التغيرات المناخية القطاع الفلاحي ببلادنا يواجه تحديات متزايدة، فالإجهاد الحراري بات يؤثر بشكل غير مسبوق على الإنتاج الزراعي والموارد المائية، وهي عوامل تنعكس على مردودية عدد من الزراعات وتعيق نموها الطبيعي في هذه الفترة. عبد الجليل ضريف مهندس فلاحي بجهة سوس ماسة.
5: هاد الأيام كما كتشوفوا كالبلاد ديالنا كتعرف واحد موجة الحرارة اللي هي كبيرة، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيأثر بزاف على الفلاحة خصوصا الزراعات الصيفية بحال الطماطم الفلفلة الدلاح البطيخ والخضرة بصفة عامة. الحرارة المرتفعة بطبيعة الحال كتسبب في التبخر ديال المياه بسرعة وكتخلي النبتة أنها تذبل وكتنقص من عقد الثمار، يعني كتنقص لها حتى من الإنتاج، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيأثر على الجودة والإنتاج.
4: ولمواجهة التأثيرات السلبية لموجة الحر على الإنتاج الفلاحي أصبح من الضروري تبني حلول بديلة من قبيل اعتماد تقنيات الري المقتصد للمياه وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف والحرارة مع الأخذ بنصائح الخبراء في هذا المجال. عودة مع المهندس الفلاحي عبد الجليل ضريف.
5: أولا لازم علينا أننا نقوم بالسقي اللي هو خاص يكون في الصباح بكري ولا مع العشية من بعد ما تغيب الشمس باش الماء ما يتبخرش بسرعة. ثانيا من الأفضل نغطي التربة ديالنا بالقش أو بالبلاستيك الفلاحي باش نحافظوا على الرطوبة ونقصوا من السخونية ديال التربة. ثالثا خاص نتفادوا الإكثار من الأسمدة الأزوتية في هذه الفترة هذه، وهذه النصيحة مهمة للإخوان الفلاحة اللي كيستعملوا الأسمدة بكثرة. اللي خاصنا نهتموا به هو البوتاسيوم لأنه كيعاون النبتة تقاوم الحرارة والجفاف. رابعا بالنسبة للبيوت المغطاة خاص نعطيه أهمية التهوية بزاف، وإذا كان ما أمكن نستعملوا شباك التظليل

0: والفرنسي برسم الدور الربع النهائي لكأس العالم تتواصل تحضيرات الفريق الوطني الذي أجرى مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لهذه المباراة. طموح أسود الأطلس يتجلى في تحقيق الفوز من أجل مواصلة المسيرة في المنافسة العالمية، طموح مستحق في ظل فرض المنتخب المغربي نفسه ضمن أفضل منتخبات العالم. حول استعدادات العناصر الوطنية نتابع من بوسطن مراسلة موفد الإذاعة الوطنية عادل العلوي.
1: يدخل المنتخب الوطني المغربي العد العكسي لمواجهة نظيره الفرنسي يوم غد برسم ربع نهائي كأس العالم في لقاء يطمح خلاله المنتخب الوطني لمواصلة المشوار وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. ويجري المنتخب الوطني اليوم آخر حصة تدريبية بمدينة بوسطن ويعقبها اللقاء الإعلامي للناخب الوطني محمد وهبي. وكان الفريق الوطني قد خاض أمس ميرانه ما قبل الأخير في أجواء باردة وتحت أمطار غزيرة، وبينما وصل اللاعب إسماعيل الصبري برنامجه التأهيلي بعيدا عن المجموعة التحق شادي رياض بزملائه بعد انتهاء الجزء المفتوح أمام وسائل الإعلام، مع استمرار ترقب الطاقم التقني لمستجدات حالتهما البدنية والصحية قبل الحسم في مشاركتهما. وتمثل مواجهة فرنسا فرصة للمنتخب المغربي لرد الاعتبار بعد نصف نهائي مونديال قطر ولتحقيق أول انتصار على المنتخب الفرنسي في تاريخ المواجهات المباشرة. وفي معسكر الأسود يؤكد اللاعب طلبي أن جميع أفراد المجموعة يدركون أهمية المباراة وأنهم عازمون على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تليق بطموحات الجماهير المغربية.
2: ستكون مباراة كبيرة في مواجهة إحدى أفضل المنتخبات العالمية حاليا، يجب أن نستعد للقاء كما فعلنا منذ بداية المنافسة وكل شيء ممكن. سنرى الأمر مع المدرب، وأعتقد أن مفتاح الفوز هو اللعب بطريقتنا وألا نخشى المنافس. تابعنا مقتطفات من مباريات فرنسا وهي من أفضل المنتخبات في العالم، نحن كذلك منتخب كبير وسنبذل كل ما في جهدنا من أجل التأهل.
1: ومن داخل مدينة بوسطن يتواصل توافد المشجعين المغاربة لمساندة المنتخب الوطني رغم ارتفاع أسعار التذاكر وصعوبة الحصول عليها، في مشهد يعكس الشغف الكبير بمواصلة الحلم العالمي.
3: احنا كأفراد الجالية هنا بمدينة بوسطن أو مدينة الريفير كنعتبروا راسنا محظوظين. الناس اللي خدات التيكي ديالها راه كتوجد باش تمشي للملعب، كنتلاقاو كلنا مغاربة، كلشي لابس الأحمر، كلشي كيشجع.
4: المغرب مصدر فخر لجميع المغاربة والعرب والأفارقة، وديما مغرب والله ينصر سيدنا. كنتوقع أن المغرب إن شاء الله غادي يفوز على فرنسا بواحد الفارق اللي جوج لواحد ولا ثلاثة لجوج، لأننا عندنا واحد الفارق اللي ولا معروف عالميا والدراري تيتقاتلوا كيعطوا هذاك الشيء اللي عندهم.
5: الحمد لله هذه الأجواء اللي كنعيشها هذه يعني أجواء استثنائية، تقريبا من 2022 ما عمرنا شفنا هذه الأجواء هذه، والحمد لله هذه الإنجازات اللي كيحققها المنتخب الوطني المغربي خلاتنا أننا أن الجالية المغربية هنا في الريبير بمدينة الريبير وبوسطن بصفة عامة أن نتحد ونتجمعوا الحمد لله. نتمنى أن المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله يحقق فوز على فرنسا ونتأهل نصف النهائي إن شاء الله.
1: وبين طموح اللاعبين وثقة الطاقم التقني وشغف الجماهير المغربية التي قطعت آلاف الكيلومترات لمساندة منتخبها، يترقب الجميع صافرة البداية على أمل أن ينجح المنتخب المغربي في كتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم المغربية عندما يواجه المنتخب الفرنسي مساء غد في ربع نهائي كأس العالم 2026. بوسطن، علي العلوي، الإذاعة الوطنية.
0: ومنافسات كأس العالم تتواصل وسط تقلص الحضور العربي والإفريقي في الأدوار الحاسمة بعدما ودعت المنتخبات العربية والإفريقية البطولة اتباعا ليبقى المنتخب المغربي الوحيد في هذا العرس الكروي العالمي، حيث تنتظره مباراة هامة أمام فرنسا برسم ربع النهائي. سعيد الداوتي.
6: بإقصاء 13 منتخبا ممثلا لإفريقيا والعرب في المونديال، بات المنتخب المغربي متفردا بحمل مشعل تمثيلة عشاق كرة القدم بالمنطقتين، مؤكدا أنه مستحق لريادته القارية والعربية وأن مرتبته السادسة عالميا ليست ضربة حظ بل امتدادا لما اعتمل في مونديال قطر 2022. والموعد القادم أمام فرنسا فرصة لترسيخ الهيمنة المغربية بعدما تحول أسود الأطلس إلى المرجع الأول للمنتخبات الإفريقية العربية في كأس العالم، سواء من حيث النتائج أو الأداء أو الاستمرارية. عبد الرزاق خيري، اللاعب الدولي السابق.
7: الحمد لله على كل ما وصل إليه المنتخب المغربي حد الساعة.

0: نترقب المقابله المقبله والضغط بدا يعني كيزيد شويه بشويه ونتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونمروا المقابله ديال نصف النهائي ان شاء الله. واعتقد ان الكفه استوت حاليا ما بقاش يعني ذاك المشكل ديال نقص من الفريق ديالنا او من شيء، لكن الحمد لله كنقول 50-50 المقابله غتبدا، كل فريق عنده الحظوظ ديالو، نتمنى نكونوا في اليوم ديالنا ونحققوا المبتغى ديالنا والفوز ان شاء الله في هذا اللقاء.
1: مواجهة الخميس ببوسطن فرصة أمام العناصر الوطنية لتقديم أفضل ما لديها أمام منافس فرنسي قوي بخطوطه الثلاثة. عودة لرزاق خيري اللاعب الدولي السابق.
0: المنتخب الفرنسي القوة ديالو خط الأمامي وكذلك كيلعبوا العمق كثير يعني مقارنة مع المنتخب المغربي. إذن كنظن السيد وهبي غادي يكون درس الفريق الخصم بالفيديو مع الطاقم ديالو وإن شاء الله غادي يقدر يلقى نقاط ضعف ديال المنتخب الفرنسي. والفريق الوطني الآن التركيبة ديالو تقريبا لاعبين شباب وأعتقد أن دي استراتيجية ديال الإدارة التقنية والجامعة. احنا عندنا لاعبين يعني انا متفائل الحمد لله.
1: بأداء جماعي منظم وروح تنافسية عالية وثقة اكتسبها من مساره المتميز بالبطولة، يطمح المنتخب الوطني المغربي الى بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية توالية وتأكيد مكانته كواحد من ابرز ممثلي الكرة العربية والإفريقية في المونديال.
2: ضمن بقية مواضيع النشرة بمركز محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة نظم اليوم اللقاء الوطني حول مخطط العمل الثاني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم 2026-2027. وعقب هذا اللقاء الوطني سيتم عرض مشروع مخطط العمل الوطني على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. في المتابعة فاطمة أشرع وكريمة زحنوني.
3: يأتي هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين وخاصة جمعيات المجتمع المدني لمناقشة مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2026-2027. ويروم اللقاء الإنصات لمختلف الفاعلين في مجال الإعاقة لتجويد تدابير المخطط وتعزيز تقوية المنظومة الحقوقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. عبد الجبار رشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
4: تقديم مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2026-2027. والهدف من هذا اللقاء طبعا هو إعمال مقاربة تشاركية هو الإنصات لمختلف الفاعلين المدنيين في مجال الإعاقة من أجل إغناء من أجل تجويد مختلف محاور ديال المخطط. والمخطط يتضمن 500 تدبير إجرائي وخمسة المحاور أساسية وكلها كتمشي في اتجاه تعزيز وتقوية المنظومة ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الأشخاص وضعية إعاقة.
3: وتقترح الجمعية مجموعة من التدابير العملية في إطار هذا البرنامج الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. منير ميسور رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.
5: غادي نقدموا إن شاء الله مجموعة من الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تجويد هذا الورش، مؤكدين على ضرورة يعني اعتماد واحد المخطط اللي هو استراتيجي يمتد للثلاثة أو خمس سنوات، وكذلك على أهمية إدراج العمل الاجتماعي كرافعة استراتيجية. سندعو كذلك إلى تطوير خدمات دعم التمدرس والرفع من ميزانيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين وذلك ضمان العدالة الاجتماعية مع اعتماد واحد الحلول اللي هي علمية وتمكين جميع الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من هذه الخدمات على صعيد المغرب.
3: ويرتقب عرض مشروع هذا المخطط على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال الأيام المقبلة.
2: في الخبر الدولي للنشرة وضمن مستجدات ملف الحرب في الشرق الأوسط، الهدنة بين واشنطن وطهران تنتهي بعد شن واشنطن ضربات على إيران وإعلان طهران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال صباح اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت، مضيفا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الأمر قد انتهى.

0: أن التعامل مع إيران مجرد مضيعة للوقت حسب تعبيرها. وعقب هذه التصريحات ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 5%. وقد قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا بين الجانبين والرامية إلى إنهاء الحرب. هذا وقد دعت قطر من جانبها والتي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة دعت إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين. وبعد الضربات الأمريكية التي طالت عشرات الأهداف في إيران وإعلان طهران قصف قواعد أمريكية في المنطقة، أكدت الصين بدورها اليوم أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد. نعود للخبر الوطني، حيث نظم بهرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وتمخض عن هذه النسخة السادسة من البرنامج تتويج 22 من أصل 120 تعاونية ومشروعا تعاونيا تم انتقاؤها بشكل أولي من مختلف جهات المملكة. تفاصيل أكثر في تقرير كريمة زحنوني.
1: خلال هذا اللقاء أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي أن تتويج 22 تعاونية يعكس قناعة راسخة بأن التعاونيات الشبابية لم تعد مجرد إطار للإنتاج أو خلق فرص الشغل، بل أصبحت فاعلا أساسيا في تنمية المجالات الترابية وجسرا يربط بين الطاقات المحلية والابتكار والاستثمار في الإنسان، بما يعزز العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
2: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجو 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
1: ومن جهتها أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي أن البرنامج أصبح ورشا وطنيا متكاملا يسعى إلى جعل الشباب فاعلين أساسيين في بناء اقتصاد اجتماعي وتضامني منتج ومندمج في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
3: الشباب برهنوا أنه في مختلف هاد القطاعات اللي كنشطوا فيها على القدرة ديالهم باش أنهم يطوروها، فالقطاع التعاوني بالنسبة لنا واحد الرافعة باش أنه نحرروا طاقات شبابية، وهاد النسخة هادي كترسخ هاد الفكرة وكتخلينا نزيدوا إيمان أكثر وأكثر بأنه نهضوا بالقطاع التعاوني ونجعلوا منه رافعة لتمكين الشباب.
1: وعرفت الدورة تتويج 22 تعاونية من أصل 120 مشروعا تعاونيا تم انتقاؤها من مختلف جهات المملكة. محمد بن يدر ممثل تعاونية إرتا الفخار بجهة مراكش أسفي أحد الفائزين بهذه الجائزة.
4: كتعاونية ديال الفخار ابتكرنا هذا الإناء البلاستيكي بعد مجموعة من التجارب مع التعاونيات البحرية، وفعلا لقينا بأنه هذا الإناء ديال الفخار واحد النتيجة في الصيد، واستطعنا أننا نأخذ هذه الجائزة من بعد مجموعة من التحديات على مستوى الإقليمي والجهوي والوطني.
1: وتميز الحفل بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: وبهذا التقرير نصل إلى نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين حول مواجهة آثار التغيرات المناخية تناقش تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول انعكاسات التغيرات المناخية، وتبحث أهم التدابير لمواجهة الظواهر المناخية القصوى وتعزيز القدرة على الصمود. إلى اللقاء.

إذاعة العيون جسركم للتواصل، منبركم للتفاعل. إذاعة العيون أنيسكم في حلكم وترحيلكم.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون جسركم للتواصل منبركم للتفاعل إذاعة العيون أنيسكم في حلكم وتفاعلكم.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
1: في البلاد الهندية نشأت وترعرعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وأريد لها أن تصبح فيما بعد بتأثيرها وعناصرها جسرا تلتقي عليه الحضارة العربية والحضارة الأوروبية. ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من أصالتها وسخائها.

حتى أصبحت من أهم المؤلفات القصصية والروائية والمسرحية، وخيوطا تنسج أروع القصائد الشعرية، وتعرف في كل مكان من الدنيا بألف ليلة وليلة.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمين رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟
3: يا سيدي، أنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك، فلما لا تقوم تروح إلى بيتك غير مطرود؟
4: بسم الله،
5: أنا صديقك العفريت، ما أحد يسمعني غيرك. اسمع، إذا خرج الأحدب من الحجرة ادخل أنت واجلس في المخدع، فإذا أقبلت العروسة قل لها أنا زوجك، والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين، وهذا الذي رأيته سائس من سياسنا. ثم أقبل عليها واكشف وجهها ولا تخش بأسا من أحد.
2: فبينما بدر الدين يتحدث مع العفريت إذا بالسائس خرج من الحجرة، فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فأر.
3: ما جعلك إلى هنا؟
2: فكبر الفأر حتى صار كالقط، ثم كبر حتى صار كلبا. فكبر الكلب وانتفخ حتى صار جحشا ونهق وصرخ في وجهه.
3: الحقوني يا أهل البيت، الحقوني.
2: وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة، وسد عليه المكان وتكلم بكلام ابن آدم.
6: ويلك يا أحدب، يا أنت للسويانس، هل ضاقت عليك الأرض فلا تتزوج إلا بمعشوقتي؟ رد الجواب، رد الجواب وإلا أسكنك التراب.
3: والله ما لي ذنب، إلا أنهم غصبوني وما عرفت أداها لك عاشقة، ولكن أنا تعب إلى الله ثم إليك.
6: إن خرجت في هذا الوقت من هذا الموضع أو تكلمت قبل أن تطلع الشمس لأقتلنك، فإذا طلعت الشمس اخرج إلى حال سبيلك ولا تعد إلى هذا البيت أبدا.
2: ثم إن العفريت قبض على السائس الأحدب وقلبه رأسا على عقب إلى فوق. هذا يا مولاي ما كان من أمر الأحدب. أما ما كان من أمر حسن بدر الدين البصري فإنه خلى الأحدب والعفريت يتخاصمان، ودخل البيت وجلس في داخل المخدع، وإذا بالعروسة أقبلت ومعها عجوز، فوقفت العجوز في باب المخدع.
7: يا أبا شهاب، قم وخذ عروستك، وقد استودعتك الله.
2: ثم ولت العجوزة ودخلت العروسة في صدر المخدع، وكان اسمها ست الحسن وقلبها مكسور، وقالت في قلبها:
8: والله لا أمكنه من نفسي ولو طلعت روحي. يا حبيبي، وإلى هذا الوقت وأنت قاعد؟ لقد قلت في نفسي، هل أنت والسائس الأحدب مشتركان فيه؟
9: وأي شيء أوصل السائس إليك؟ ومن أين له أن يكون شريكي فيك؟
8: من زوجي؟ أنت أم هو؟
9: يا سيدتي، نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به لنضحك عليه، فلما رأت المواشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خاف علينا من العين، فاستأجره أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين، وقد خرج بعيدا.
8: والله لقد أطفأت ناري، فبالله خذني عندك، ضمني إلى حضنك.
2: وكانت تلبس قميصها على اللحم، فلما نظر بدر الدين صفاء جسمها تحرك فيه الشوق، ثم حل الكيس الذهب الذي كان أخذه من اليهودي ووضع فيه 1000 دينار ولفه في سرواله وحطه تحت ذيل الطراحة وقلع عمامته ووضعها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع. وكان القميص مطرزا بالذهب، فعند ذلك قامت إليه ست الحسن وجذبته إليها، وجذبها بدر الدين وعانقها.

0: وإذا تألفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد. هذا يا مولاي ما كان من أمر حسن بدر الدين وست الحسن بنت عمه. أما ما كان من أمر العفريت فإنه قال للعفريتة:
1: هيا هيا قومي وادخلي تحت الشال ودعينا نوديه مكانا لئلا يدركنا الصبح، فإن الوقت قريب.
0: فعند ذلك تقدمت العفريتة ودخلت تحت ذيله وهو نائم، وأخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص وحده، وما زالت العفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها. فأذن الله للملائكة أن ترمي العفريت بشهاب من نار فاحترق وسلمت العفريتة، فأنزلت بدر الدين في الموضع الذي أحرق الشهاب فيه العفريت ولم تتجاوزه به خوفا عليه. وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام، فوضعته العفريتة على باب من أبوابها وطارت. فلما طلع النهار وفتحت أبواب المدينة وخرج الناس، رأوا شابا مليحا بالقميص والطاقية بلا عمامة، وهو مما قاس من السهر غرقان في النوم. فلما رآه الناس قالوا:
2: يا بخت من كان هذا عندها في هذه الليلة،
3: ويا ليته صبر حتى لبس حوائجه.
4: مساكين أولاد الناس، لعله في هذه الساعة خرج من الخمارة لبعض شغله فقوي عليه السكر فتاه عن المكان الذي كان فيه حتى وصل إلى باب المدينة فوجده مغلقا فنام هاهنا.
0: وقد خاض الناس فيه بالكلام، وإذا بالهوى هب على بدر الدين فصار الناس يتعجبون. فانتبه حسن بدر الدين فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس فتعجب.
3: أين أنا يا جماعة الخير؟ وما سبب اجتماعكم وما حكايتي معكم؟
4: نحن رأيناك عند أذان الصبح ملقا على هذه الباب نائما، ولا نعلم من أمرك شيئا غير هذا، فأين كنت نائما هذه الليلة؟
3: إني كنت نائما هذه الليلة في مصر.
5: هل أنت تأكل حشيشا؟
4: أنت مجنون؟
3: صدقوني كنت البارحة عريسا في ديار مصر.
5: عريسا في مصر؟
4: لعلك حلمت ورأيت هذا الذي تقول في المنام.
3: عند السائس الأحدب الذي كان قاعدا عندنا. الذي كان معي
5: إنه تحت سروالك.
3: وعين لباسي وثيابي عينه.
0: ثم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقها، فازدحمت عليه الناس وزفوه. فدخل دكان طباخ، وكان ذلك الطباخ رجلا مسرفا، فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ. وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدة بأسه. فلما نظر الناس إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه. فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته وقال:
6: من أين أنت يا فتى؟ احكي لي حكايتك فإنك صرت عندي أعز من روحي.
0: فحكى له ما جرى من المبتدأ إلى المنتهى. فقال الطباخ:
6: غريب غريب يا سيدي بدر الدين، اعلم أن هذا أمر عجيب وحديث غريب، لكن يا ولدي اكتم ما معك حتى يفرج الله ما بك، واقعد عندي في هذا المكان، فأنا مالي ولد وسأتخذك ولدي.
7: الأمر كما تريد يا عم.
0: فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوق واشترى لحسن بدر الدين أقمشة مفتخرة وألبسه إياها، وتوجه به إلى القاضي وأشهد على نفسه أنه ولده. وقد اشتهر حسن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ، وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم، وقد استقر أمره عند الطباخ على هذه الحالة. هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين. وأما ما كان من أمر ست الحسن بنت عمه، فإنها لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسنا بدر الدين قاعدا عندها، وإذا بأبيها قد دخل عليها وهو مهموم مما جرى له من السلطان، وكيف أغضبه وزوج ابنته غصبا لأحد غلمانه الذي هو السائس الأحدب،

0: وإن كنت لم تصدقني فهذه عمامته بلفتها على الكرسي، وقميصه تحت الفراش، وفيه شيء ملفوف لم أعرف ما هو.
1: فلما سمع والدها هذا الكلام دخل المخدع فوجد عمامة حسن البصري بن أخيه، ففي الحال أخذها في يده وقلبها وقال:
2: هذه عمامة وزراء إلا أنها صلبة.
1: ثم نظر إلى الحرز المخيط في طربوشه فأخذه وفتقه، وأخذ القميص فوجد الكيس الذي فيه 1000 دينار، ففتحه فوجد فيه ورقة فقرأها فوجد مبايعة اليهودي واسم حسن بدر الدين بن نور الدين البصري، ووجد 1000 دينار. فلما قرأ شمس الدين الورقة صرخ صرخة وخر مغشيا عليه، فلما أفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال:
2: إنه ابن أخي وهو ابن عمك، انظري وهذه 1000 دينار مهرك مهرك. يا سبحان الله يا سبحان الله، ليت شعري كيف حدث هذا. ما شاء الله أرى آثارهم فأذوب شوقا وأسكب في مواطنهم دموعي، وأسأل من بفرقتهم رماني يمن علي يوما بالرجوع.
1: فلما فرغ من الشعر قرأ الحرز فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة، وتاريخ دخوله بها، وتاريخ عمره إلى حين وفاته، ووجد تاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين، فتعجب واهتز من الطرب. بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير أخذ دواتا وقلما وكتب أمتعة البيت، وأن الخشخانة في موضع كذا، والستارة الفلانية في موضع كذا، وكتب جميع ما في البيت، ثم طوى الكتاب وأمر بخزن جميع الأمتعة، وأخذ العمامة والطربوش، وأخذ معه الفرجية والكيس وحفظهما عنده. وأما بنت الوزير فإنها لما كملت أشهرها ولدت ولدا مثل القمر يشبه والده في الحسن والكمال والبهاء والجمال، فقطعوا سرته وكحلوا مقلته وسلموه إلى المرضعات وسماه عجيبا، فصار يومه بشهر وشهره بسنة. فلما مر عليه 7 سنين أعطاه جده لفقيه ووصاه أن يربيه ويحسن تربيته، فأقام في المكتب 4 سنوات، فصار يقاتل أهل المكتب، فقامت الأولاد واجتمعوا يشكون إلى العريف مما قاسوه من عجيب، فقال لهم العريف:
3: أنا أعلمكم شيئا تقولونه لما يجيء فيتوب عن المجيء للمكتب، وذلك أنه إذا جاء غدا فاقصدوا حوله وقولوا لبعضكم: والله ما يلعب معنا هذه اللعبة إلا من يقول لنا اسم أمه واسم أبيه، ومن لم يعرف اسم أمه واسم أبيه فهو ابن حرام فلا يلعب معنا.
1: فلما أصبح الصباح أتوا إلى المكتب وحضر عجيب فاحتاطت به الأولاد.

0: فلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن وصار يشكو لها وهو يبكي. فلما سمعت أمه كلامه وبكاءه التهب قلبها عليه.
1: يا ولدي، ما الذي أبكاك؟ احكي لي قصتك.
2: من هو أبي؟
1: أبوك وزير مصر؟
2: ليس هو أبي، فلا تكذبي علي، فإن الوزير أبوك أنت لا أبي أنا. فمن هو أبي؟ فإن لم تخبريني بالصحيح قاتلت روحي بهذا الخنجر.
0: فلما سمعت والدته هذا الكلام تذكرت محاسن حسن بدر الدين البصري وما جرى لها معه وصرخت، وكذلك ولدها، وإذا بالوزير يدخل.
3: ما يبكيكما؟ ما يبكيكما؟
0: فأخبرته بما اتفق لولدها مع صغار المكتب، فبكى هو الآخر، ثم تذكر أخاه وما اتفق له معه وما اتفق لابنته، ولم يعلم بما في باطن الأمر. ثم قام الوزير في الحال ومشى حتى طلع إلى الديوان ودخل على الملك وأخبره بالقصة، وطلب منه الإذن بالسفر إلى الشرق ليقصد مدينة البصرة ويسأل عن ابن أخيه، وطلب من السلطان أن يكتب له مراسيم لسائر البلاد إذا وجد ابن أخيه في أي موضع يأخذه. ثم بكى بين يدي السلطان فرق له قلبه وكتب مراسيم لسائر الأقاليم والبلاد، وفرح بذلك ودعا للسلطان وودعه، ونزل في الحال وتجهز للسفر وأخذ ما يحتاج إليه.

0: إليه، وأخذ ابنته وسافر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم حتى وصل إلى مدينة دمشق، فوجدها ذات أشجار وأنهار كما قال الشاعر: من بعد يوم في دمشق وليلة حلف الزمان بمثلها لا يغلط، بتنا وجنح الليل في غفلاته، ومن الصباح عليه فرع أشمط، والظل في تلك الغصون كأنه در يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. فنزل الوزير من ميدان الحصباء ونصب خيامه وقال لغلمانه:
1: اسمعوا اسمعوا، نأخذ للراحة هنا يومين.
0: فدخل الغلمان المدينة لقضاء حوائجهم، هذا يبيع وهذا يشتري، وهذا يدخل الحمام، وهذا يدخل جامع بني أمية الذي ما في الدنيا مثله. ودخل المدينة عجيب هو وخادمه يتفرجان، والخادم يمشي خلف عجيب وفي يده صوت لو ضرب به جمل لسقط ولم يثر. فلما نظر أهل دمشق إلى عجيب وقده واعتداله وبهائه وكماله، بديع الجمال رخيم الدلال، ألطف من نسيم الشمال، وأحلى للظمآن من الماء الزلال، وألذ من العافية لصاحب الاعتلال، فلما رآه أهل دمشق تبعوه، وصارت الخلق تجري وراءه وتتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظرونه، إلى أن وقف عجيب بالأمر المقدر على دكان أبيه حسن بدر الدين.
2: أنا السمونة، تأكل هنيئا مريئا، اقعد كل معنا لعل الله يجمعنا بمن نريد. يا ولدي، هل بليت على صغر سنك بفرقة الأحباب؟
3: نعم يا عم، حرق قلبي بفرق الأحباب، والحبيب الذي فارقني هو والدي، وقد خرجت أنا أطوف عليه البلاد، ولكن وحسرته على جمع شمل به.
0: وبكى بكاء شديدا، وبكى والده لبكائه، وتذكر فرقة الأحباب وبعده عن والده ووالدته، فحن له الخادم وأكلوا جميعا إلى أن اكتفوا. ثم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين، فأحس أن روحه فارقت جسده وراحت معهم، فما قدر أن يصبر عنهم لحظة واحدة، فقفل الدكان وتبعهم وهو لا يعلم أنه ولده، وأسرع في مشيه حتى لحقهم قبل أن يخرجوا من الباب الكبير. فالتفت الطواشي وقال له:
4: ما لك يا طباخ؟
2: لما نزلت من عندي كأن روحي خرجت من جسمي، ولي حاجة في المدينة خارج الباب، فأردت أن أرافقكم حتى أقضي حاجتي وأرجع.
4: إن هذه أكلة مشؤومة، وصارت علينا مكرمة، وها هو تابعنا من موضع إلى موضع.
3: دعه يمشي، دعه يمشي في طريق المسلمين، فإذا خرجنا إلى خيامنا وخرج معنا وعرفنا أنه يتبعنا نطرده.
0: فأطرق رأسه ومشى والخادم وراءه، فتبعهم حسن بدر الدين إلى ميدان الحصباء وقد قربوا من الخيام، فالتفتوا ورأوا خلفهم، فغضب عجيب وخاف من الطواشي أن يخبر جده، فامتزج بالغضب مخافة أن يقول عنه إنه دخل دكان الطباخ وأن الطباخ منعه، فالتفت حتى صارت عيناه في عين أبيه وقد بقي جسدا بلا روح، ورأى عجيب عينه كأنها عين خائن وربما كان ولد زنا، فازداد غضبا فأخذ حجرا وضرب به والده، فوقع الحجر في جبينه فبطحه، فوقع حسن بدر الدين مغشيا عليه، وسال الدم على وجهه، وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام. أما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب بها رأسه ولام نفسه وقال:
5: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
6: يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة التاسعة عشرة.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهر الطيب مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقاء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر.

الحديد تلف الموجة وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليسجيها لبلادي هدايا

لقد ظمئت روحها.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.
1: شنو غيرات SNRT لايف حياتكم؟
2: مع SNRT لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في جيبي ديما معايا.
4: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلات ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع SNRT لايف.
3: كندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمات SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه اينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور واب ستور.

0: المرأة والتنمية.
1: المرأة هي أساس التنمية والمربية في الحق الأجيال.
0: برنامج أسبوعي يرصد دور المرأة في التنمية. كل أسبوع مع فاطمة الترقيبي.
2: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج المرأة والتنمية على أثير إذاعة العيون الجهوية. مستمعي الكرام، في كل حلقة نستضيف مرأة ناجحة في مجال من المجالات، وفي حلقة الليلة له الرحب بضيفتي وهي شمة بيضة. يا أهلا وسهلا بك شمة.
3: مرحبتي والله وني بك.
2: يا مرحبا. ما شاء الله، في البداية نختي نشكرك حتى على قبولك المشاركة معنا الليلة في البرنامج.
3: الحمد لله جميل، يشرفني أن أشارك معكم في البرنامج.
2: ونحن مولي كذلك. إذن شمة بيضة هي صاحبة شركة تصنع وتبيع مواد تجميل طبيعية، هي شركة إطلالة. ما شاء الله، هي قاع الشركة فتبارك الله غنية عن التعريفون في الأقاليم الجنوبية. بها اللي نعرفوا عنها هي تصنع مواد تجميل بشكل طبيعي 100%. نعم نعم. إذن شمة، في البداية نختار كيف قلت أنت عندك شركة تصنيع وبيع مواد تجميل، شمة تكلمي لي عن بدايتك في هذا المجال، أين تبديتي فيه؟ كانت هواية والله لا جاب بالصدفة؟
3: بداية كنت أصلا أنا نبغي ذا المجال ونتعمق فيه ونبحث فيه إلى آخره، فمن جبرت راسي عني قاعدة في الدار ماني معقلة شيء، قلت علاش ما نتعمق فيه أكثر ونتعلمه وندرس عليه، تعود عندي فيه خبرة اللي هي خبرة زاد بكواغطها وبياسر من شيء. فكملت، بديت بزيت الشعر اللي هو قاعد عرفت به البراند، وجربت له فهلي والمقربين وفراسي، فمنين شفت عنه الحمد لله تجربة كانت ناجحة. طبعا هذا الشيء كامل من بعد منين قريت على المجال وتعلمت مزيان، صافي عرفت عنه ما يعدل أي أضرار، ما عنده صحق حق أعراض جانبية، مفعوله ما شاء الله زين. فبديت نبيع فيه، هو أول شيء كمية بسيطة جدا.
2: إذن
3: سبحان الله ذاك الشيء عاد ماشي ويكبر وحده شوي بشوي،
2: جبار ما شاء الله يقبل
3: وتهل منانا.
2: نعم. إذن بديتي في بداية تبيعي الزيت بالزيت الطبيعي، هذه أول تقريبا منتوج،
3: وراهو من دار أهلي كنت نعدلو.
2: أول منتوج انشهرت به تبارك الله شركتك، اللي ما شاء الله في مدة قصيرة تبارك الله عادت ما شاء الله معروفة وعندها صدى زين.
3: هذا المجال أصلا كان كهواية عندي، فمنين شفت عني نفهم فيه مشيت قريت فيه وأشفهمتي سكيلف، يعني ماني لين قدم بيع للناس شي حاجة لا هواية فقط، خاصة ضروري نقرأ عليها ونعرف شي يصلح ونعرف الكميات اللي تندار الكميات اللي
2: يعني تكونتي فيه. يعني تكونتي فيه
3: تماما. وفما فيها نشارك الناس بالمنتجات اللي نعرفنا عدل.
2: نعم. شركة إطلالة اش تقدم من غير الزيت هذا الطبيعي؟
3: إلى حد الآن الحمد لله عندنا 7 منتجات اللي هما زيت الشعر، ماسكارا تكثيف الحواجب والرموش، سيروم يقلع الصبطات، نقولوا له نحن الصبطات علامات التمدد الحمراء او البيضاء، مقوي اظافر، خالقه تبريمه طبيعيه ديال الحمام، ماسك والله زاد كريم مبيض ديال الجسم وكريم مبيض ديال الوجه. ماشي تقريبا هما منتجاتنا الى حد الان 7 منتجات.
2: ما شاء الله. نعم. شنو هي الصعوبات اللي واجهتك شمه في تاسيسك للشركه؟
3: أكيد ما خالق نجاح بدون صعوبات وعقبات وياسر من شيء، فوخلفت بالحق ذاك النجاح اللي أنا باغية يا غير بعد واجهوني ياسر من الصعوبات، أولهم دع أهلي حكما عنهم ما استوعبوا في البداية لأني أنا قد نعدل شيء، فذاك عطي ذاك النوع من التنظر استصغار، هذاك راهو عقبة كبيرة يعني. لو كنتي لعبتي اللي مانك فريمون ديك المسلة باغية تلحقي لها ما كاينش تلحقي لها من عن طريق الاستهزاء وانهم يستصغروا بك. لا انا دارت ما يمكن. لا انا لا يتعبت ما يمكن.
2: صحيح.
3: فهذه كانت اول عقبة بالنسبة لي. الحمد لله تجاوزتها وعادوا حاليا هم من اول الداعمين.
2: يعني في البداية ما جبرتي دعم من محيطك؟
3: ابدا. في البداية بديت وحدي معاوني حد حرفيا. وعقب ذاك يجوا العواقب ديال الشغل، مشاكل الشغل يعني مثل كل ما كبروا مشاكلها. لي فورنيسور باغ اكزومبل، المنافسين، يعني ياسر من شيء، ياسر من المشاكل اللي انا صراحه نعتبرهم عقبات كبيره في المجال خصوصا.
2: نعم. كانك تشقلي معك عنصر نسوي في ذا المجال مثلا؟ كانك توفري فرص شغل
3: ايه حاليا اشتغلت معايا طفلة عاد لها تقريبا درك 10 ايام باش بدات معايا. والله تشتغل معايا ويشتغل معايا طفل في لا ليفريزون، بينا نعدلو حنا التوصيل مجاني. يشتغل معنا طفل وطفلة عندي في الغيسيبسيون.
2: ما شاء الله عليك.
3: ولاتوليه خلاص، لاتوليه فيها الناس اللي تشتغل فيها.
2: يعني ما شاء الله تتوفري ما شاء الله فرص تقريبا شغل اغلبها نساء.
3: نعم. حق بعض اغلبها نساء.
2: نعم. شنو المشاريع المستقبليه شركه اطلاله؟
3: المشاريع المستقبليه شركه اطلاله حاليا ما نعرف غير بعد بين عندنا.
2: تفكر عنك توسعي؟ تفكر عنك توسعي الشركه تعود في مناطق اخرى؟
3: اكيد بين عندنا ان شاء الله نلحقوا تل ونفتحوا فروع في التل ونفتحوا فروع في المدن الثانيه ديال الجنوب وفي خارج المغرب ان شاء الله. علاش لا
2: ان شاء الله. نعم. اذا شما شنو هو رايك والله شي تقولي لنا عن الدور اللي عاد تلعبه المراه في التنميه؟
3: صراحه المراه هي عماد المجتمع من نهارها كاع.
2: نعم.
3: فعادت عندها ما شاء الله دور كبير في تنمية المجتمع. الحمد لله مؤخرا عاد النساء تبارك الله يعتمدوا على رؤوسهم استقلال ياسر اللي خلى ياسر من شيء نقدر نقول في دسرتنا نحن العيون مثلا يتطور ويزيد القدام، وده من شيء فرح بها المرأة بلدها مولى الكوزينة. مع احترامي لربات العمل غير بلدها الخدمة خدمه اي مجال مهم انه يعود مجال محترم، مجال اللي زاد انه بحدوده اكيد المراه اللي هي تزيد فيه ولا هي تعطي فيه، هي اللي تعطي فريمون، هي اللي تعطي. وده هو الخلل الحمد لله مجتمعنا حاليا متنظم وفي ياسر من شيء زي، وتبارك الله المشاريع عادوا ياسر في العيون فتبارك الله في الصحراء الحمد لله.
2: نعم. أنت ما شاء الله كصاحبة شركة اللي هي خاصة بتصنيع مواد تجميلية طبيعية، شنو النصيحة اللي تبغي تقدم شمة للطافلات اللي في عمرك اللي مثلا عندهم طموح ولا عندهم حلم يدوروا حقه ويشوفوا عنه واعر والدنيا ياسر من الصعوبات؟
3: نصيحتي للطافلات وأفضل نصيحة من القلب، ما تقعدوا، ما تخلوا شي قاعدكم في الدار. القعاد في الدار هو صراحة كابوس، أنا ما نعتبره كابوس. أنا كنت ديجا قاعدة في الدار وما عندي شيء يعدل صح حق، ما كنت واحلف شيء وندمت على دوك السنين اللي فوتهم في الدار. كيف يعني نصح تكون مع اللي قاعد في الدار ما يزيش. عندك هواية استثمريها في شيء ينفعك. عندك صح حق أوكي القراية زينة مثلا، مولانا ما وفقك في القراية والله ما اشتغلتي والله هذا، ما تعودي معولة لا على ذيك الشغلة والله على الوظيفة، قومي انتي وعدي شير راسك باش تتامدي على راسك، ما تتامدي على الآخر. الآخر ما هو دايم والآخر دعمه خالق انتي، انت هي اللي تمثلي نفسك وانت هي اللي تصنع الاستقلالية لذاتك مو حد ثاني.
2: صحيح. نعم.
3: حاك بقى.
2: ما شاء الله عليك شم بيدة، نشكرك حتى على المشاركة معنا الليلة في البرنامج.
3: يا مرحبتي ونبيك بالشرف والله.
2: ونحن مولي إذن شم بيدة هي صاحبة شركة إطلالة، شركة خاصة بصناعة مواد التجميل الطبيعية 100%. نتمنى لك شرط توفيق في مسارك إن شاء الله المهني.
3: مرحبتي والله
2: سهلا. إذن إلى هنا مستمع الكرام، من معكم ذلك الحلقة من برنامج المرأة التنمية، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومع ضيفة جديدة إن شاء الله.

برنامج أسبوعي يرصد دور المرأة في التنمية. كل أسبوع مع فاطمة ترقيبي.

0: تابعوا إذاعة العيون بسمارة الموجة 103.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن.

الأكدار الأكدار والحزني ما درنا ورددت عند البطون من ترددها فذهب إن ترددها فذاك الحزن في الأذني فذاك الحسن في الأذن.

0: قرمي مايم وفي قلعتي مليك تريد.
1: يا قرمي مايم مايم وفي قلعتي

اسكي حتى هذا اللي قالت

قرمي زين حتى وملان من هالزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

اسمعيني جزاكي جزاكي الناوي احسانا ان العيون التي في طرفها حور ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلنا يصرعن ذا اللب حتى

0: مقصد الأوزان والرداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري
1: اسكت دور
0: يا دي

0: قريحة ووضع تتقفت
1: غير الفنان الهزوني
0: الله يلا أحمد ايه غير الفنان الهزوني
1: يلا لي معود عمر ذاك محمد ذاك
0: أحمد.

جامع البدا.

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

حسك يا جرمي مارد. عاد عاد عاد القيم دماج. دماج عقاد

verdade. نسمع من عين.

من ذلك دام عازمون يا قلبي فرحونك ذلك دام عازمون يا قلبي يا قلبي قلبي ذو فرحونك لا عفدني

0: حد بهونه بعخيره
1: كنت يا حشام الدين واستطفيني
0: يا كنت يا حشام.

مفتقرا إليك يا خير أهل. إليك يا

andamiaj. Zikri Süleyme, ya Süleyme, ve Rabbi ve andamiaj.

متكلمين وقالوا على أردافها من غيابها إذا لبستها فوق جسمها.

عبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

0: الله.
1: هو يشي يحري يقازي يا قارئ والله ما نرقد مجاني مبارئ. هو يشي

نامين قالوا لي نامين يا مثل حالة هنقول محيميت نزل النوار ويش حري وغازي يا غارة الله ما نرقد.

حسك نولنا حسك نولنا عندك في مبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والجدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق السبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي

ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

قلبي يسر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست هنا دارك وياني تدرى حقيقتي ينقص في المولى تراني يا غانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصري.

ونسول دل أكواني وضرى حقيقتي ويقص في المدى تراني ثانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي

وإلا كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وليسي فكل قولا الآمي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكل شيء ليصبح في

غايب يدومي ويمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في دومي وأما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وأما لغيركم تخاطر مني إليك وكن إنسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا من المحفوظات أدائكم كما يمسو من المحفوظات أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بالضيق والبسيط.

الدنيا مالك نملك دكان تبقى محقق.

سابقة. يا مساق رقاد التشهار ادفاش ورت انتو انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شوه فبادت بي وافري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزية حية وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعينية.

0: نفسي والشيطاني فشيطاني منتصر بالمصطفى حزمًا بالمصطفى انتصر بالمصطفى بالمصطفى انتصر.
1: ما تمنع لي منها محال ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

يا غيرنا كل الوية قدرنا قاليها شيء ما تمنعني منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيره والعسل البيت

ولو تادوا في العزم عايشة عايشة عايشة عايشة عايشة

الغيوان هذا غيناش ابو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد.

0: حلل الصلاة حلل الجناح حلل الجناح الله أكبر الله أكبر لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

0: أضربكم بالسيفين أحمي عيني يا نبي يا
1: وأبيك. الله الله.

أي رجل كان أبا عبد الله أحمد بن حنبل؟ أكان ضوءا باهر السنة في شمس الإسلام المتوقدة حين أفنت دروب طلبا لذلك الضوء؟ أكان شجرة راسخة في أرض العلم تزهر وتثمر على مدى الزمان؟ أكان جبلا أرسته العقيدة في أرض المعرفة فعلى في سماء الإيمان؟ إن جاءوا يمتحنون تكسرت على صلابة صخوره المعاول، وإن جاءوا يعظمون لانت وتواضعت لله. بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يوم قيدوك في المحنة، لقد كنت جبلا عليه قيد وكنت حضارة أمة.

0: اعتقل أحمد بن حنبل في سجن العامة مدة طويلة في زمن خلافة المعتصم، وقد كان في حبسه يصلي بأهل السجن، كما كان يشتغل بدراسة الكتب التي كان يزوده بها أصحابه.
1: وقد آثره صديقه بوران بعطفه ورعايته، فكان يبعث إليه بالماء المثلج في الزورق كل يوم.
0: وفي خلال الفترة الأولى من حبسه كلم عمه إسحاق بن حنبل عمال إسحاق بن إبراهيم ورجاله الملتفين حوله في أمر إطلاق ابن أخيه من الحبس، ولكن لما خابت مساعيه التجأ إلى إسحاق بن إبراهيم نفسه.

0: حنبل، أنا أريد الذي تريد يا عم أحمد بن حنبل.
1: أنت؟
0: نعم، أنا أحرص منه ومنك على إطلاقه من حبسه.
1: إذا ما المانع؟
0: موقفه، قل له أن يعدل عن موقفه وأنا أطلقه فورا وبدون أي تأخير.
1: يعدل عن موقفه
0: ومن غير أن أستأذن الخليفة، أطلقه فورا.
1: هذه هي القضية.
0: لا تيأس، جرب نفسك معه، ها هو في الحبس، اذهب إليه وخاطبه في الأمر. أتذهب إليه الآن؟
1: نعم أذهب.
0: لا بأس لا بأس، سأرسل حاجبي الخاص معك ليسهل لقاءك به، وأرجو الله أن توفق في أداء مهمتك.

0: يا ابن أخي، ألا تقول كلمات تنجو بهن فتنتهي المسألة؟
1: إنها فتنة وليست مسألة.
0: إذا حسمتها أنت انتهت.
1: لو كان الأمر كما تقول لما آل بنا الحال إلى هذا السجن.
0: فخذها من باب التقية، تقول ما تقول اتقاء لشرهم، وفي قلبك تضع ما تشاء بما تعتقد، فتخرج إلى الحرية.
1: الأخذ بالتقية في دار الإسلام لا يصح.
0: لماذا يا ابن أخي؟
1: لأن المنكر في دار الإسلام يجب استنكاره، وإلا تحولت صفة التقية ولم يعد لها اسمها. التقية تكون حيث لا يكون للإسلام قوة وسلطان، كبلاد يضطهد الإسلام فيها ولا سبيل للمسلم في الخروج منها فيستخفي بدينه، وتلك رخصة رخصت له تيسيرا وتسهيلا، وكل نفس وما تطيق.
0: ولكن الأمر هنا يا أبا عبد الله تفاقم حتى صار فتنة وعظم البلاء فتساوى الضرر.
1: ثم إن التقية لا تجوز من الأئمة الذين يقتدى بهم ويهتدى بهديهم حتى لا يضل الناس، لأنهم أي الأئمة إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم بما في الصدور اتبعوهم في مظهرهم ويظنون أنه الحق الذي ارتضوه دينا، وبذلك يكون الفساد عاما.
0: كأنك يا ابن أخي تقول إن المحنة حق عليك.
2: كان يرى أنه حق على الإمام أن يكون الممتحن المبتلى فتنتشر الفكرة السليمة، ويكون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعها. لذلك فما ثناه عن موقفه شيء، ما ثناه شيء، وظل جبلا شامخا راسخا على رغم القيد.

0: يا ابن أخي، لقد مات المأمون لكنه أوصى بك.
1: والله ما أرى أنه أوصى بي خيرا أخاه المعتصم.
0: نعم، ما أوصى بك خيرا، والمعتصم كما تعلم عريا عن العلم، وقد كان المأمون عالما، وهذا يأخذ بالشدة، فما أخطر أن يجتمع في إنسان الجهل والشدة.
1: لا سبيل إلى أن أرجع يا عم، سواء أكان خصمي شديدا أم لينا، لا سبيل إلى أن أرجع أو أستجيب.
0: ولكن أصحابك قد أجابوا فنجوا، وقد أعذرت بينك وبين الله.
1: وكيف تصنعون بحديث خباب؟
0: نعم، رضي الله عن خباب بن الأرت.
1: روى خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه.

0: جاء في المناقب لابن الجوزي أن عم الإمام أحمد عندما حاجه في سجنه في التقية قال الإمام وهو يحاور عمه:
1: إني أراك مشفقا علي من هذا السجن.
2: ليس من الحبس وحده يا ابن أخي، أخشى عليك الحبس وغيره.
1: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد،
2: إنه السيف يا ابن أخي.
1: ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت وأخاف ألا أصبر.
0: يقول ابن الجوزي:
2: فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال: لا عليك أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال: فكأنما سري عنه.
0: إنه الجبل راسخا بالإيمان شامخا بالصبر والاحتساب، أما القيد فما أهونه في يد الجبل.

0: وماذا بعد يا عم أحمد بن حنبل؟
1: هذا حاجبك فاسأل. لقد حججته وبذلت له نفسي، فما كان يلين حتى وصلت معه إلى حد الأخذ بالتقية، فما رضي ولا لان، فيئست معه. وحاجبك معي، وقبل أن أغادره أعدت عليه العرض، قلت: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال:
2: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل

سنة 19 بعد 200 من الهجرة، أي بعد سنة وشهرين من تاريخ إيقافه يوم كانوا يحملونه إلى المأمون. ففي 17 من رمضان من سنته تلك نودي عليه من السجن.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هل تريدون مني شيئا؟
1: نعم، لقد جاءنا أمر بحملك إلى دار إسحاق ابن إبراهيم.
0: أنا؟
1: نعم،
0: بقيد هذا الذي برجلي؟
1: له ليس الإفراج عنك، وهذا إسحاق ابن إبراهيم يطلبك إليه، وهو الحاكم في غيبة الخليفة، الوزير في حضوره، قاضي القضاة إذا عظم الأمر، رئيس الشرطة من أيام المأمون، فكيف نرسلك إليه من غير قيد؟
0: الأمر لله من قبل ومن بعد، متى تحملونني إليه؟
2: الآن يا أبا عبد الله، لقد أعددنا المركب،

لم يكن الإمام أحمد ولا السجان الذي طلبه من السجن يعرفان السبب الذي من أجله أرسل إسحاق بن إبراهيم في طلبه إلى داره، غير أنه والقيد في رجليه مضى مع الحراس حتى وافوا دار إسحاق، فأدخل حجرة مظلمة وكان الوقت ليلا ولا سراج فيها. فلما كان اليوم التالي جاءه رجلان.

فأي شعاع نقتبس من الضوء الذي أشعل جذوته في قلبك الإسلام العظيم وعلم السلف الأبرار الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نواصل المسير مع أحمد بن حنبل. القيد في يد الجبل، حلقات يكتبها فواز الشعار ويخرجها علي المفيدي.

لك الحمد والشكر يا خالقي لك الحمد والشكر

0: see it.
1: هنا إذاعة العيون عاصمة إقليم الصحراء. أيها الإخوة المستمعون في إقليم الصحراء العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
2: هذه إذاعة المملكة المغربية من
3: عيون الساقية الحمراء.
4: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
5: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادي.
6: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
4: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
5: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
6: واكبت، رصدت، وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
5: إذاعة العيون، ذاكرة وطن.
7: إهداء خاص الفنان بوياجو النفرو لإذاعة العيون الجهوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه البرامج ومن أهم بقية برامجنا بعد لحظات تلتقون مع برنامجكم حديث المجلس العلمي، تشرف عليه المجالس العلمية المحلية بجهة العيون الصافية الحمراء. حديث اليوم من إعداد وتقديم أبو الحسن حبيب الله من مدينة بجدور. موضوع الحلقة وقفات من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فبرنامج فضاء الأسرة. وفي تمام الساعة الثامنة نوافيكم بنشرة الأخبار المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. فبرنامج فضاء الأسرة أذان صلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي 8:55. التاسعة نوافيكم بنشرة خبرية موجزة، يليها برنامج نقطة نقاش من إعداد وتقديم علي الكبش. موضوع الحلقة وضعية حقوق الطفل في مخيمة تندوف، استضاف الدكتور عبد الهادي الكين رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان. وفي تمام الساعة 10 نوافيكم بنشرة خبرية مفصلة بين صلاة العشاء 10:16. بعد 10:30 تتقن مع برنامج فرث لا تنسى من إعداد وتقديم ربيعة ماء العينين. موضوع الحلقة الحكاية الشعبية شرتت، استضافة الدكتور محمد مبارك إيهارا. وفي منتصف الليل آخر موعد إخبار مفصل محلي، فالمسلسل الأسطوري ألف ليلة وليلة، ونوعات غنائية متنوعة وتحلبوية محلية لحدود الساعة 5 صباحا و28 دقيقة بين صلاة الصبح حسب توقيت العيون والنواحي. طبعا هذه البرامج والفقرات تتخللها مجموعة من الأغاني المتنوعة. نرجو لكم أوقات ممتعة رفقة هذه البرامج
1: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: المجالس العلمية المحلية بجهة العيون الساقية الحمراء.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الأكارم، يسرني أن أقف معكم وقفة تأمل وتأس مع نماذج من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، بدءا بتعريف الخلق عند العلماء، إذ لا بد من معرفة ما يرمي إليه كل عنوان في هذا المجال. خلق بضم الخاء واللام كما عرفه علماء اللغة هو الطبع والسجية. أما في الاصطلاح فهو الصورة الباطنة للمرء، فإن للإنسان صورتان ظاهرة وباطنة، فالظاهرة هي هيئته ومظهره سواء كانت حسنة أم سيئة، وتسمى الخلق بفتح الخاء، والباطنة وتسمى خلقا بضم الخاء واللام سواء كانت حسنة أو سيئة كذلك، إلى غير هذا من التعريفات. والخلق منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. فالفطري هو الذي خلق في الإنسان جبلة، والمكتسب هو الذي تعلمه الإنسان في البيئة التي نشأ فيها. فقد أورد البخاري رحمه الله تعالى قصة وفد عبد القيس، والذين كان من بينهم الشج عبد القيس ويسمى المنذر بن عائذ بن الحارث العبدي. لما تأخر عن أصحابه ليصلح من هيئته قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه، قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ أي هل اكتسبتهما بعد وجودي أم خلقني الله بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. وبعد تعريف الخلق، نختار من الخلق أنفعه للناس وأحسنه للاقتباس. خلق سيد البشر وخلاصة مضر، سيد ولد عدنان محمد أفضل الإنس والجان، من أثنى عليه ربنا في الذكر الحكيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى لا. فما أبقت على خلق عظيم مؤكدة لمخلوق مقالا. ومن الجميل أن نبدأ بخلق التواضع. فقد سئل الفضيل بن عياض عن التواضع، فقال رحمه الله: أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. قيل أيضا: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. الحقيقة الواضحة أن التواضع هو إلانة الجانب مع عزة النفس وإباء الضيم. ومن التواضع عدم الافتخار بالآباء والأجداد. ومن التواضع أيضا عدم البغي والاعتداء، وهو من الأمور الباعثة على التآلف، وهو كذلك من الأخلاق الكريمة التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. فقد كان عليه الصلاة والسلام لين الخلق، جميل المعاشرة، مع أشد الناس تواضعا، ومن أبعدهم عن الكبر والترفع، رغم ما حاز من الشرف الذي امتن الله به عليه، مع أنه سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء، قمة في الشرف وقمة في العظمة. ويقول مرغبا صلى الله عليه وسلم في التواضع: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، بل إن تواضعه للناس وهم أتباع، وخفض جناحه لهم وهو مطاع يمشي في الأسواق،

ينتسج بأصحابه فلا يميز عنهم بشيء، فلا يتميز عنهم بشيء، فصار بالتواضع مميزا وبالتذلل لله تعالى معززا. يدخل عليه بعض الأعراب فيهابه ويقف بين يديه، يقف بين يديه الأعرابي يوم الفتح مرتعدا، فيقول له: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ما أروعك يا رسول الله! فرد نفسه لأصل بعيد كل البعد عن الفخر والكبر، فلم يفخر بحسب آبائه أو بمكانته ونصره، بل هون من شأن نفسه، وهو الذي نهى الناس في خطبته عن التكبر بالآباء والأجداد، وأرجع الناس إلى أصل واحد هو التراب، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الناس بنو آدم، في رواية لآدم، وآدم من تراب. في مواطن النصر على الأعداء فلم يكن صلوات ربي وسلامه عليه مرتفعا ولا متكبرا، بل كان يخشع لربه جل جلاله. فهذا نموذج من تواضعه يرويه لنا سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث دخوله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح منتصرا، وكان أسامة رديفه آنذاك، منتصرا على عدوه. يقول أسامة: رأيته عند دخوله يعني لمكة وقد فتح الله عليه منكسا رأسه حتى إن لحيته تكاد تمس رحله من شدة التواضع لله عز وجل، حتى أنه من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزه بين أصحابه. التواضع هو التواضع لسائر الخلق، والأصل فيه محمود ومندوب إليه إذا قصد به وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رفع الله قدره في قلوب الناس ورفع درجته في الآخرة. الخلق الثاني هو الوفاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يميزه الوفاء من بين أصحابه، فقد كان يرى الغدر من كبائر الذنوب ومساوئ الشيم، وكان يلتزم فيه بالأصعب حفظا لعهده حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل الله له مخرجا كفعل قريش بعد صلح الحديبية، حيث جعل الله نكثهم خيرا. وهذه الجدية في الوفاء بالعهد وعدم الخلف تجعل الثقة لدى الآخرين بأن ينضوا تحت لواء المسلمين لضمان نصرهم وعونهم. وقد تجلى هذا الخلق الكريم في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة لما استنصروه وكانوا من حلفه، فنصرهم وذهب إلى مكة في فتح مكة ب10,000 مقاتل، نصرة لخزاعة لما أتوه يستنصرونه. ومنه أيضا وفاؤه لعثمان بن طلحة رضي الله عنه، فقد رد إليه مفتاح الكعبة بعد أن طلبه العباس بن عبد المطلب، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يرده لطلحة، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك وفاؤه للأنصار لما خافوا أن يبقى في مكة بعد أن نصره الله تعالى على قريش، خافوا أن يبقى في مكة ويحرم كونه معهم في المدينة المنورة، لكنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسألهم عما يختلج في صدورهم، فأخبروه واعتذروا له صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. رسول صلى الله عليه وسلم شنه اللي ما سألهم صلى الله عليه وسلم فاعتذروا له، فرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت، وهو قليل من كثير. بارك الله لي ولكم فيما سمعتم ونفعني وإياكم به، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو الحسن حبيب الله، عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج

أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فضاء الأسرة اللقاء اليومي دائما يجمعنا على مواضيع مهمة، وبحيث يعتبر أيضا فضاء الأسرة البوابة اليومية اللي تطلع لكم مواضيع تهم حياتنا الأسرية اليومية من كل الجوانب. فضاء الأسرة برنامج يطلع لكم فقرات دائما منكم وإليكم، فقرات متنوعة من نصائح وأرشادات، فقرة للتجميل، وفقرة أيضا للطبخ، ولا ننسى فقرة مواعيد. مجموعة من الفقرات بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتصلوا وتتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات عبر أرقام الهاتف اللي هي 05 28 89 33 63، أو 05 28 89 33 58. عبر أرقام الهاتف بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات. لازلنا متواصلين معكم عبر أثير إذاعة العيون، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.

0: نصائح وإرشادات.
1: إذن رحب بكل من ضم لإستماعنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة العيون وفي برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. في هذه الفقرة اللي هي فقرة نصائح وإرشادات نحاول دائما على أن نسلط الضوء على مجموعة من المواضيع الاجتماعية اللي تهم حياتنا اليومية. موضوع اليوم معنا الأستاذة خديجة بالبركة استشارية أسرية ومدربة تنمية ذاتية من أكادير هذه المرة. لا
2: أكيد لا فاطمة عطلة سعيدة معكم مبروك.
1: نولك أمين يا ربي. كيف الحال؟ بخير
2: الحمد لله. تكوني بأفضل حال وكذلك المستمعين القوم في أفضل حال يا رب.
1: أمين يا ربي. موضوع اليوم هو التربية بالحب أو بالحزم وكيف كيفاش نوازنون بينهم بين الحب والحزم في تربيتنا لأبنائنا. ربما فاش يسمع المستمع أو المستمعة هذا الموضوع أول تساؤل وشنا ماذا نقصد ولا شنو كنقصدوا بالتربية بالحب وشنو نقصدوا بالتربية بالحزم.
2: تماما لفظي ما هو موضوع أنا اخترت ما أنه نتطرح لي لأنه أغلب الأباء عندهم هاد المشكل ديال يا إما كنلقاو التربية بالحب أو لا التربية بالحزن. يعني كيكون عندنا صعوبة في أنه نوازن بيناتهم لأنه الفهم ديال الموضوع ربما مخد واحد الصورة اللي خاطئة. هذا علاش اختارينا اليوم نتطرقوا لهذا الموضوع باش نوصلوا التربية المتوازنة بين هاد النموذجين بجوج. أول حاجة باش الناس يفهموا شنو كنقصدوا بالتربية بالحب، يعني كنقصدوا به أنه الطفل كيكون كيحس بأنه مقبول ومحبوب داخل الأسرة. يعني مهما أخطأ، فكروا لي على هذه النقطة، هذه مهما أخطأ يعني ماشي كيكون محبوب إلا دار شي حاجة. لا إلا درتي لي هذه الحاجة غنبغيك، إلا درتي هذه الحاجة غنتخاصم معك. يعني كيكون هذا الطفل كيحس هو دائما في الأسرة ديالو بأنه محبوب ومقبول مهما أخطأ. كيفاش كنعبروا على هذا الحب أو لهذا الاهتمام؟ من خلال مثلا الاحتواء والاهتمام بهذا الطفل، الاستماع. هذه النقطة كنركز عليها كذلك أنه الآباء يحاولوا ما أمكن يستمعوا للأبناء ديالهم واخا المواضيع تقدر تبان الآباء مواضيع يعني تافهة أو لما تتطلق. هذاك العمر هي مواضيع بالنسبة لي جدا مهمة ولو تكون طرطارة بسيطة
1: عندها أثر
2: أكيد لأنه تبني مهارات. صحيح. وكذلك يكون عندنا الدعم العاطفي، يعني كندعموا هاد الأبناء عاطفيا فاش كيتحط مثلا في شي موقف مع الأصدقاء ديالو كيقصوا عليه كيتعرض للتنمر، يعني خصني يكون حاضر. كذلك حتى مع العائلة ديالنا هاد المسألة غادي نشير ليها والله يجزيكم بخير، يعني الآباء والأمهات اللي في الاستماع لينا هاد المسألة طبقوها وكذلك نصحوا بها الآباء الآخرين. ما عمركم تخليوا الأبناء ديالكم يتعرضوا للسخرية من طرف الأعمام ولا الأخوة ولو من باب المزاح، لأنه الطفل مازال ما عندهش القدرة باش أنه يتقبل هذه المسألة أو لا يأخذها بأنها فقط مزح. يعني كيخصنا كي قلت كذلك يكون عندنا الدعم العاطفي. أما بالنسبة للموضوع يعني أما بالنسبة للتربية بالحزم باش نشرح وراه، هي ماشي قسوة أو لا مثلا ما غاديش نحب الإبن ديالي، يعني ما يمكنش نديرو نموذج دون نموذج آخر. خص يكونوا عندنا متوازنين. يعني ماذا نقصد بالحزم؟ كنقصدوا به هو أنه يكون عندنا واحد الحدود أو لقوانين واضحة. أشنو كتعلمنا هذه القوانين أو لهذه الحدود؟ كتعلم هذا الطفل أنه يتحمل مسؤولية الأفعال ديالو. مثلا إذا يقول لك هذا الأولاد شنو كاع غادي يديروا في هذا العمر الصغير، مثلا الغرفة ديالو، الألعاب ديالو، الملابس ديالو، صباطو، تقاشرو. يعني هذو قواعد كنحطوها علاش؟ لأنه كتجنبني هذاك الاصطدام مع الإبن وكتجنب الأم ذاك الصراخ طول اليوم صح. أنا جمعتش حوايجكم وأنا ديما كندير وأنا ديما، يعني كتجنبني هذه الأمور. بحال كنحط واحد الميثاق بسيط على حسب العمر ديال الطفل كنشركوه في هذيك المسألة. هذه المسألة كتبني بزاف ديال المهارات المستقبلية. كتعلم هذاك الإبن يفهم بأنه ما كاينش تسيف في العالم، كاينين قوانين كاينين قواعد، ملي كنمشيو بخطه كنكونوا منظمين كنجزوا اكثر. يعني هذا هو اللي كنقصدوا به انه يكون عندنا حزم في التربيه، يعني وضع حدود، قوانين، تعليم الطفل تحمل المسؤوليه. ولكن كيقول يعني النجاح باش يكون عندنا النجاح في النموذج اللي كنهضروا عليه خاص يكون عندنا حضور ديال التربيه بالحب والحزم في نفس الوقت. يعني كنعرف
1: يعني خاصهم يعودوا في بلاصه ما يمكنش ينجح واحد الاسلوب بلا الاخر.
2: اكيد لانه مره كي كنقولوا حنايا كنقولوا واحد المثل زوين بالدارجه كنقولوا قريصه وبيته يعني نقرصك ولكن لانه خصني مرات ما يمكنش كيما حتى في الحياه بصفه عامه راه نوع من الذكاء العاطفي كنعلموه للاطفال لانه ما يمكنش انا نتساهل معك دائما لانه انا امك غنتساهل معك ملي كتخرج للزنقه ماشي كلشي غيتساهل معك يعني ما غاديش يتساهلوا معك الاطفال ما بالك في العمل ما بالك الاحتكاك بالناس يعني انا كنعلمو باللي اللي راه كاينين شي حوايج كنقدروا نتسالوا فيهم ولكن كاينين شي حوايج اللي كنكونوا صارمين وحزنين فيهم يعني كيف كيف سابقا راه الحزن ماشي قسوه والحب ماشي تسيب يعني ماشي غنعلموا لا بالعكس يكون عندنا يعني التوازن بينهما كي ذكر صديقا
1: ولكن ربما قد يقول حد من المستمعين على انه هاد التربيه بالحزم ممكن تخلي واحد الاثار سلبيه على شخصيه الطفل ممكن
2: انا كنعاود ناكد عليها الا ما كانش معها الا ما كناش كنديروا داك التوازن بين الحب والحزن وكنعاود نذكر بانه الحزن ليس بقسوه يعني انا ما كنقولش راه الحزن ماشي غنجردوا من الحقوق ديالو لا ابدا ولكن انا كنحاول ناثر ليه واحد البلايص باش ما نصطدمش معاه لانه شنو تيوقع بزاف ديال الاباء كيصطدم هو والابناء كيضطر يحيد ليه واحد الحاجه بواحد الطريقه اللي كي كنقولوا قاسية ومبالغ فيها اوتوماتيكمون هذاك الطفل كيدير رد فعلي مثلا كان صغير راه كيبدا كيغوت ليك ويضرب يعني حتى رد الفعل كان قاسي ولكن انا قبل ما كنحزم كنطبق هذاك الاسلوب ديال الحزم راه كنكون ديجا عندي اسلوب ديال الحوار يعني انا كنشرح علاش درنا هاد الحاجه لانه حنا سابقا اتفقنا بانه هذه واحد القواعد واحد القوانين خصنا ما نتجاوزوهاش ولا مثلا خصنا ما نديروش هذا مثلا تاثير العلاقه بين الاخوه لا يضرب خوه هادو أمور أنا كنقول ما يمكنش نطبقوا فيها غير الحزم يعني ما يمكنش غادي يضرب خوه نبوس ونقول يلا يرضى عليك ضربتي خوه
1: طبعا
2: ونكون حزمة في الموقف حزمة دون قسوة يعني أنا كنأكد عليها الحزم دون قسوة أو لا ردود أفعال مبالغ فيها أبدا يعني كنكون وخديت موقف ونشير لواحد الموضوع مهم

0: لانه الاطفال اذكياء. الحزن ما كيخليش يبقى يتجاوز او لا كنقولوا يتلاعب بيا، لانه هو كيعرف خاصه فين بعد الاباء مثلا كيكون الحزن ما كيتبقوش بالطريقه اللي كنقولوا كي مثلا كيكون حازم ولكن ما كيثبتش على المواقف. هذه كتعلم الاطفال شيء خطير انه كيقول راه اللي درتها غادي يسمح ليا من بعد، راه واخا هذا امر خطير.
1: لان الاب في واحد اللحظه كيقول عنه بالغ في هذيك في هذاك النوع من العقوبه، وكيبقى في الدري وطبيعه الحال كيتنازل على هذيك العقوبه.
0: ولكن خصني نكون صارف بعض المواقف. شوف كاينين
1: شي مواقف، الموقف ديالي
0: انا الله يرضي عليك ما نغيرش الموقف ديالي، لانه هما عندهم واحد كي كنقولوا ليها واحد لا ميموار، يعني واحد الدقه تجي الاشياء خطيره، يعني هو كيولي يقول لي عقله شوف راه درنا هذيك الحاجه وكان قال لي ولكن دارها لي، يعني كاين شي مواقف كيخصني نثبت عليهم نثبت فيهم باش كنبين لي بلي راه باش هو الموقف ما يعاودوش مره اخرى. وكيقول ترى كنتجنبوا الاصطدام معهم، لانه بزاف الاباء شنو كنلقاو شنو سبب الصراخ ولا ما اثرناش، يعني شفتوا دابا في العطله انا غناكد على الامهات حاولوا تاخذوا واحد 20 دقيقه نقولوا نص ساعه فرحي هذوك الوليدات وقول لهم اليوم اجيو غادي نتفقوا باش انه نقدوا برنامج صيفي كيفاش غندوزوا النهار ديالنا، شنو الانشطه اللي غنديروا، شنو الحوايج اللي خصنا ما نديروش، المهام المنزليه، باش هكا تجنب الام حتى داك الضغط، لانه بزاف الاباء يعني كيشيروا لهذه المساله بزاف العطله الصيفيه الوليدات شنو يعني خصني نشغلهم.
1: هنا كتبان اهميه الحوار والاستماع للطفل
0: اكيد، يعني اللي صرنا لها سابقا، وفي نفس الوقت كتجنبنا هذاك الاصطدام مع الابناء لانهم هما في نهايه المطاف اطفال، يعني خصهم يلعبوا خصهم يجريوا، حنا اللي كنعلموهم المهارات، حنا اللي غنعلموهم هاد الحزن، حنا اللي غنعلموهم هاد الحب، يعني ما يمكنش يجيبوا هاد الحوايج من بلايص خرين، وحتى الا جابوهم من بلايص خرين غادي يجيبوهم بواحد الطريقه اللي خاطئه. يعني الاباء دائما غادي يبغي لولده احسن احسن احسن شيء، فهذا علاش انا كنأكد على انه يكون عندنا توازن في المساله وما ياخذوش الاباء يعني الحزن بانه قسوه ابدا، بالعكس هو واحد المساله اللي كتبين لينا انه هذاك الولد يفهم باللي كاينين شي اشياء ما كيخصناش نديروهم، وكنثبت في الموقف ديالي كما قلت سابقا.
1: في ختام هاي الفقره نبغي نسولك واحد التساؤل اللي حتى هو مهم، اللي هو كيف يمكن للوالدين التعبير عن حبهم لابنائهم مع الحفاظ على الهيبه وسلطتهم التربويه؟ بعد المرات كيضحك الاب مع الابن وكينسى الابن راسه بان هذاك اللي ضحك معاه رب ما خاصوش يتجاوز معاه واحد الحدود.
0: هذه نقطة جميلة، هنا كتبان أهمية الحزم، يعني كان بي أنا الأب ديالك، يعني وكان ممكن نضحك معاك، ممكن يعني ندير معاك بزاف الأشياء، ولكن خصني نكون أثرت لك حدود هذه المسألة، يعني مثلا قبل هذا علاش كنت فيك راه ما يمكنش الله فاطمة يكون عندنا نموذج دون الآخر، يعني التعبير على الحب هي مسألة اللي مطلوبة جدا، وأنا كان يعني كان نأكد على أنه يعني الإشباع العاطفي أو ديال الأبناء لازم يكون داخل الأسرة، لأنه ملي كيكون داخل الأسرة ما عمر هاد الولاد كيقلبوا على هذاك الإشباع خارج، يعني خارج الأسرة، لكن بزاف الأشياء تشجيع احتضان قضاء وقت مثلا مع الأبناء الاهتمام بالمشاعر ديالهم خاصة في مواقف الضعف، يعني نكون دائما أنا اللي حاضر أنا الأب أو الأم، ثبات في القوانين وعدم التراجع عنها هذا هو اللي غادي يخلي أنه هذاك الإبن واخا كيشوفني كندير معاه بزاف الأشياء كيعرفني بلي أنا ثابت في المواقف ديالي، ما غاديش يقدر يتجاوز الحدود ديالي ولو بكاء ولو ضغط. حيت كاينين بعض الآباء اللي كيتحرجوا مثلا سيرتو في بعض الأماكن العامة وكيكون ما يهمكش الناس، لانه انت كتربي واحد الانسان نظرات الناس، هذاك الانسان ممكن ما عمرك تلاقى به مره اخرى تلاقيتي به كي كنقولوا لحظيا، فهذاك الانسان ما عمرك تهتم الناس لانه انت ما كديرش فعل اللي مخيل بالحي انت كتربي، يعني ما تخلي هنا راه هنا في شنو كيتسد الذكاء ديال الاطفال كيمارس عليك الضغط، فهذا علاش قلت ضروري يكونوا حاضرين معنا بجوج والغدق، يعني بالحب انا اؤكد عليه واحث عليه، الوالدين عبروا لوليداتكم بوسوهم عنقوهم، شوف دائما ملي كيكونوا هاد الابناء مشبعين عاطفيا ما عمره غيحاول يثير لك الانتباه او يجبد منك هذاك الحب بطريقه اخرى، لانه بزاف المرات هذاك التمرد ديال الابناء البكاء ديالهم ملي كنكونوا مع الناس مثلا كيدير شي موقف كتقول علاش دار هو هكا، لانه عنده احتياجات غير مشبعه في البيت، فهو ملي كيلقى شي حد اخر هو ما عارفش يعني لا واعيا هذاك الابن كيقلب على مثلا ما كنهتموش به في الدار ما كنعبروش كي كنقولوا ما كنعطيوش قيمه ملي كيمشي عند الناس كيهضر مع شي واحد كيحاول هذاك الابن ديالي يبقى كيثير الانتباه ديال هذاك الشخص. هذا علاش انا كنحس على انه الوالدين يخدموا هذه الاشياء مع الابناء ديالهم ويركزوا عليها. وانا بالنسبه ليا الاستثمار الفعلي يعني في الابناء هو نستثمروا في الشخصيات ديالهم في الاتزان ديالهم يعني في السلامة النفسية ديالهم، لأنه هذا الشيء اللي غيخلق لنا واحد الإنسان يسوي في المستقبل اللي غادي يعرف شنو باغي يدير، غيقدر حتى هو ينتج أسرة متوازنة. وهذا الشيء راه حنا الحمد لله في الطريق ديال التغيير، ولكن راه جبنا معنا بزاف ديال ديال ديال الأشياء موروثة من التربية السابقة ديالنا، غير كنحاولوا نخدموا عليها. هذا علاش إلا خدمنا على نماذج جميلة ومتزنة وعارفة يعني الفرق بين القسوة والحزم والحب، هي أكيد غادي تدي هاد التجربة وغادي تطبقها مع الأبناء ديالها. هي المسألة ماشي سهلة صراحة، كنقولها دائما أنه التربية مسألة اللي ماشي سهلة،
1: كتبغي
0: التعاون أكيد بين هذوك الوالدين لأنه هما شركاء حياة، ماشي غير يعني ماشي غير زواج وصافي، راه هي هو شريك حياة وشركة حياة. وحتى الأبناء يعني ملي كيجيو راه كيخصهم يندمجوا في هذيك يعني كي كنقولوا هو واحد المجتمع صغير اللي خصو يكون متوازن، لأن هذاك المجتمع الصغير غادي يخرج من هذاك الابن في مجتمع كبير. كنكونوا حنا هيئناه وحضرناه باش انه يحس مع الناس، يتفاعل مع الناس، يعبر على الأفكار ديالو بطريقة سليمة، يعبر على المواقف ديالو بطريقة ثابتة. علاش الحب والحزم؟ لأنه حتى الحزم راه كيعلم هذاك الابن أنه يكون ثابت في المواقف ديالو، ما يكونش كيتنازل على الحق ديالو، كيعرف الحدود اللي ما خصش الناس يوصلوهم معاه. راه مسألة جدا يعني الوقت ما كافيش أنه نهضروا على هذه المسألة، ولكن الموضوع جدا مهم. يعني خصني
1: الوالدين يعني
0: نعرفوا إمتى نخدموا الحزم وإمتى نخدموا الحب، وما يمكنش نخدموا بواحد دون الآخر
1: كيذكر الصابر. صح. شكرا لك أستاذة خديجة
0: بركة،
1: كنت معنا من أكادير في هذه الفقرة اللي هي فقرة نصائح إرشادات في هذا الموضوع اللي وكيف نربي أبناءنا بالحب أو بالحزم وكيفاش نوازنوا بينهم. إن شاء الله يعود المستمعات اللي صنتونا في هذا الأثناء استفدوا من هذا الموضوع، لازم نتواصل معكم. شكرا لك أستاذة خديجة،
0: مرحبا لنا فاطمة،
1: لو ودت ترافقنا في حلقة يوم الغد أيضا مع موضوع مهم يخص حياتنا اليومية. إذن مستمعاتي وسمي الأفاضل، لازلنا متواصلين معكم في فقراتنا المتنوعة، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.
2: وتوفى لا توفى مني، وأنا في التمنج ذاك ضحيت، أنت على بابك يا وني، أنت حجبت، أنت سميت.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار المفصلة على الإذاعة الوطنية وهذه عناوينها. مجموعة برلمانية تدعو بمجلس المستشارين إلى تطوير التشريع المناخي وتعزيز آليات التنفيذ والتقييم والمطالبة بإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكثر صرامة في مختلف المشاريع والاستثمارات العمومية. موجة الحر المستمرة منذ أيام في مناطق متفرقة، نتوقف في هذه النشرة عند تأثيراتها المحتملة على القطاع الفلاحي والرصيد المائي للبلاد. قبل يوم من قمة الربع النهائي في كأس العالم بين المنتخب الوطني والنظير الفرنسي، الاستعداد على قدم وساق في أوساط العناصر الوطنية لتحقيق التأهل إلى النصف النهائي. بعدما أمضى رئيس الولايات المتحدة يوما حافلا بالخطاب اللاذع وصل حد التوعد بضربات هذه الليلة على إيران، ترامب يقول إن التصعيد الأخير سينتهي سريعا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الأخبار التي نقدمها لكم مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية المغربية. البداية نستهلها من الغرفة الثانية للبرلمان، إذ دعت مجموعة العمل المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. دعت هذه المجموعة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ، خصوصا إخراج قانون للمناخ. وأكدت توصيات تقرير المجموعة الذي تمت مناقشته اليوم خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، أكدت ضرورة تعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكثر صرامة في مختلف المشاريع والاستثمارات العمومية. تصريح في الموضوع نتابعه للمستشار البرلماني عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن نازيهي، رابطا الموضوع أساسا بالسيادة الوطنية.
2: نؤكد ونعتبر أن مواجهة المتغيرات المناخية ليست قضية بيئية فقط، وإنما هي قضية ديال السيادة الوطنية والأمن المائي والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية وكذا التنمية الاقتصادية. هذا المجال كنعتبره أنه من أجل البلاد ديالنا تكسب هذا الرهان، لابد أنه ننطلق من تدبير الأزمات الظرفية إلى بناء قدرة على الصمود. من هذا المنظور لابد أنه خاصة تكون الحكومة أو الحكومات تسن سياسات مندمجة اللي تجعل الإنسان ولا الكرامة ديالو في صلب هذه السياسات.
1: التصريح للمستشار البرلماني عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن نازيهي. أما عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يقول المستشار البرلماني سعيد شاكر إن التغيرات المناخية صارت واقعا يفرض نفسه بقوة.
3: قمنا بمجموعة من اللقاءات ومجموعة من الاجتماعات من أجل تحديد هذه الانعكاسات وإبداء الرأي وإعطاء بعض يعني المقتضيات المهمة من أجل تفادي هذه الظواهر أو المشاكل المتعلقة بهذه الظواهر الخطيرة والعنيفة، مثل الجفاف، مثل الفيضانات، مثل الزلازل. لهذا نحن هنا من أجل يعني تجويد السياسات العمومية في المغرب.
1: التصريح للمستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سعيد شاكر. التغيرات المناخية تفرض في الحقيقة جهودا كبيرة داخل المؤسسة التشريعية للبلاد بسبب السياق العالمي الذي يفرض هذا الأمر بقوة، ثم بسبب تكرر التجارب التي تواجه قوة الطبيعة. دواع للعمل للمجموعة العمل المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. هذه الدواعي لهذه المجموعة في الغرفة الثانية للبرلمان نتابعها في تقرير مفصل لداود علوان.
4: تتزايد آثار التغيرات المناخية على المغرب سنة بعد أخرى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وتفاقم أزمة الموارد المائية، واقع رصدته اللجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. ويبرز هذا التقرير بشدة أهمية ضرورة وضع هذا الواقع في الحسبان أثناء صياغة السياسات العمومية. الإقليمية. معلقة عن ذلك الدكتورة أميمة خليل الفن، باحثة في الهندسة المائية والبيئة والتغيرات المناخية.
0: اليوم كنشوفوا ان الواقع ديال التغيرات المناخيه ما بقاش استثناء، بل اصبح جزء من الواقع المعاش اليومي. هذا يعني استثنائيه الظروف والطريقه باش ولات كتجي على واحد الوتيره متسارعه وبشده اكثر واطول، فطبيعه الحال يلزم اخذها بعين الاعتبار، خصوصا سياسات
4: التكيف
0: مع التغيرات المناخية.
4: على مدى سنوات المغرب عزز إطاره القانوني والمؤسساتي لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحيين التزاماته المناخية وتطوير برامج الأمن المائي والاستثمار في الطاقة المتجددة، غير أن مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة لا زال في حاجة إلى مزيد من العمل. عودة إلى الدكتورة أميمة خليل الفن.
0: باش نكونوا واقعيين، اليوم السياسات التي ننهج التعامل مع ما يترتب عن التغيرات المناخية فهي تكون سياسات الاستجابة، يعني باقي ما وصلناش لدرجة الاستباقية ودرجة التكيف مع هذه الظواهر، والدليل هو كيف تعاملنا سواء مع الفيضانات الأخيرة أو مع موجات الحر التي نعيشها اليوم، وأيضا مع التحدي الكبير اللي كان عند المملكة والإجهاد المائي كان نوع من الاستباقية، لكن ما غاداش بنفس السرعة ديال الظواهر التي نعيشها اليوم.
4: تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة أشار إلى أن كسب رهان مواجهة التغيرات المناخية يمر عبر تعزيز جاهزية مختلف المتدخلين وتحويل السياسات والاستراتيجيات إلى إجراءات ميدانية قادرة على الحد من آثار الظواهر المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
1: الطقس الحار الذي يتأثر بالمتغيرات المناخية في شكله ومدته وتمدد حيزه الزمني يفرض تحديات حقيقية على قطاعات كثيرة. الحر في فصل الصيف أمر طبيعي وبديهي، غير أن هذه التأثيرات تطال الإنتاج الفلاحي مثلا، ولها الأثر الواضح أيضا على الرصيد المائي للبلاد. المزيد في تقرير كرام سلومي.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة تعود تحديات القطاع الفلاحي إلى الواجهة، خاصة في المناطق التي تعتمد فيها الزراعات الموسمية على انتظام السقي وتوازن حاجيات النباتات من الماء. فالحرارة المفرطة لا تؤثر فقط على مردودية الضيعات، بل قد تربك دورة نمو المزروعات وتنعكس على جودة الثمار وحجم الإنتاج. المهندس الفلاحي عبد الجليل دريف يوضح أن الزراعات الصيفية تبقى من أكثر الزراعات تأثراً بموجات الحرارة.
6: هاد الايام كما كتشوفوا البلاد ديالنا كتعرف واحد موجات الحراره اللي هي كبيره، وهذا الشيء بطبيعه الحال كيأثر بزاف على الفلاحه، خصوصا الزراعات الصيفيه بحال الطماطم، الفلفله، الدلاح، البطيخ والخضره بصفه عامه. الحراره المرتفعه بطبيعه الحال كتسبب في التبخر ديال المياه بسرعه، وكتخلي النبته انها تذبل وكتنقص من عقد الثمار، يعني كتنقص لينا حتى من الإنتاج، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيأثر على الجودة والإنتاج.
5: ولأن تأثير الحرارة لا يقتصر على ضعف الإنتاج، بل قد يمتد إلى جفاف التربة واحتراق الأوراق وتساقط بعض الثمار قبل نضجها، فإن الوقاية تظل عنصرا حاسما في حماية المزروعات.
6: أولا ولازم علينا أننا نقوم بالسقي اللي هو خاص يكون في الصباح بكري ولا مع العشية من بعد ما تغيب الشمس، باش الماء ما يتبخرش بسرعة. ثانيا من الأفضل نغطيو التربة ديالنا بالقش أو بالبلاستيك الفلاحي باش نحافظوا على الرطوبة ونقصوا من السخونية ديال التربة. ثالثا خاص نتفادوا الإكثار من الأسمدة الأزوتية في هذه الفترة هذه، وهذا نصيحة مهمة للإخوان الفلاحة اللي كيستعملوا الأسمدة بكثرة. اللي خاصنا نهتموا به هو البوتاسيوم، لأنه كيعاون النبتة تقاوم الحرارة والجفاف. رابعا بالنسبة للبيوت المغطاة خاص نعطيه أهمية للتهوية بزاف، وإذا كان ما أمكن نستعملوا شباك التظليل هذوك الفيليزومبرير باش نقصوا من درجة الحرارة داخل البيوت المغطاة.
5: وتبقى مواجهة آثار الحرارة على الفلاحة رهينة بوعي الفلاحين بأهمية التدخل المبكر وبمواكبة تقنية قادرة على توجيههم نحو ممارسات أكثر نجاعة تحفظ الماء من جهة وتحمي المزروعات من جهة أخرى، ليصبح التكيف مع المناخ ضرورة الاختيار لضمان استمرار الإنتاج وصون الأمن الفلاحي.
1: انطلق العد العكسي للمباراة الموعودة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم، المباراة التي تنتظرها الجماهير المغربية ليلة غد في مدينة بوسطن، والرغبة كبيرة في حجز تذكرة الوصول إلى مربع الكبار أمام منتخب فرنسي لن يكون سهلا أبدا على الورق. طبعا ندوة مرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة للناخب الوطني محمد وهبي بعدما أجرى نظيره الفرنسي ديديه ديشان لقاءه مع وسائل الإعلام. المزيد في تقرير وفاء نصر. وسنعود إلى تفاصيل الرياضية، أجواء كأس العالم سنعود إليها، لكن نتحدث أيضا عن أن هذه الأجواء لكأس العالم تفرض نفسها بقوة في موسم العطلة الصيفية والتي تضفي زخما استثنائيا يتكرر مرة كل 4 سنوات، غير أن هذه العطلة تتطلع فيها أسر كثيرة إلى برمجة أسفار للاستمتاع بالموسم، ما يتجدد معه موضوع السياحة الداخلية وتوفير عروض سياحية جذابة للمواطن المغربي. نقاط قوة السياحة المغربية وما توفره وأيضا الهوامش التي يجب الاشتغال عليها من أجل جاذبية أكبر نتابعها في تقرير سعيد المتوكل.
7: مع حلول فصل الصيف تنتعش السياحة الداخلية بالمغرب لتستقطب آلاف الأسر الباحثة عن وجهات تجمع بين الاستجمام واكتشاف غنى المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة. وبفضل تنوع منتوجها السياحي تساهم السياحة الداخلية في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم المهنيين وتعزيز جاذبية الوجهة الوطنية. وحول أبرز الامتيازات التي توفرها السياحة الداخلية يقول الكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش مصطفى أمليك:
8: امتيازات اللي كاينة عن قطاع ديال السياحة الداخلية، أولا هي سهولة الولوج، واحد الولوج اللي هو سهل من منطقة لمنطقة بالسيارة ديالنا، عندنا يعني واحد العدد ديال المدن اللي نقدروا السائح المغربي يكتشفها. ثانيا كاين طبيعة الحال تنوع يعني الجغرافي ديال البلاد اللي تتوفر هذه بلادنا الحمد لله، أنه بين صحاري ديال المرزوقة مثلا أو لا ثلج الإفران أو إلى غير ذلك، هناك واحد تنوع اللي تيخلي أنه السائح عنده واحد المنتوج اللي هو متنوع اللي تيخليه يكون عنده الاختيار في مواعيد السياحة اللي تيحاول يقضيها في هذه الفترة اللي هو توجيه.
7: رغم المؤهلات التي يزخر بها المغرب، فإن تحسين جودة الخدمات وضبط الأسعار وتنويع العرض السياحي تبقى من أبرز الرهانات المطروحة لتعزيز تنافسية السياحة الداخلية وجعلها خيارا مفضلا للمغاربة على امتداد السنة. نعود مع الكاتب العام.

0: الكوتان ديال تتفاهم طبيعة الحرف الاقتصاد النظام الاقتصادي. الآن ما غاديش نتحدث عن النقاط ديال الضعف، ولكن ما يمكن يعني أننا نطوره بطبيعة الحال. هناك بنية تحتية بحثها تكون ملائمة أكثر فأكثر بالنسبة للأسرة المغربية، هناك واحد عدد يعني الوجهات سياحية في مناطق أخرى التي خصها واحد الدعم إضافي باش أنها تحاول توصل يعني بالركب ديال الوجهات تقريبا.
1: وتظل السياحة الداخلية رهانا استراتيجيا لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الترابية، غير أن ترسيخ مكانتها يظل رهينا بتجويد الخدمات وتطوير العرض السياحي، بما يجعل العطلة داخل الوطن تجربة تستجيب لانتظارات المغاربة.
2: وكما أسلفنا الذكر، نعم انطلق العد العكسي للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم. المباراة تنتظرها الجماهير المغربية داخل الوطن وخارجه ليلة غد في مدينة بوسطن، موقعة كبيرة ستكون هناك، والرغبة أيضا جامحة في حجز تذكرة الوصول إلى النصف النهائي أمام منتخب فرنسي لن يكون سهلا على الورق. ندوة مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة للناخب الوطني محمد وهبي بعدما أجرى نظيره الفرنسي ديديي ديشان لقاءه مع وسائل الإعلام. المزيد في تقرير وفاء نصر.
3: الحالة الصحية للاعبين ومدى جاهزية الثلاثي إسماعيل السيباري، شادي الرياض وعيسى ديوب لاختبار الربع النهائي أمام النظير الفرنسي، فضلا عن الخيارات الفنية وآخر التحضيرات، نقاط ضمن أخرى من المنتظر أن يسلط عليها الناخب الوطني محمد وهبي الضوء في المؤتمر الإعلامي المقرر في 11:45 ليلا. اختبار الغد يريده الأسود بطعم فوز يحيل على مربع الأقوياء للمرة الثانية تواليا، ويرفع من مؤشر الثقة في القدرة على صعود البوديوم العالمي أمام منتخب فرنسي يدرك قيمة منافسه، وتأكيد لمدربه ديدييه ديشان.
4: prévoir un match c'est le profil du Maroc n'est pas celui du
5: profil واسلوب منتخب المغرب مختلف عن الباراغواي. المغرب منتخب لمن لا يعرفه يمتلك لاعبين ممتازين جدا، لقد التقينا بهم قبل 4 في الدوحة في النصف النهائي، وصلوا بعدها المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا. هم ليسوا هنا بالصدفة، ستكون مواجهة بين فريقين يستمتعان بالاستحواذ على الكرة ويحبان الهجوم وتسجيل الأهداف، لذلك يجب أن نكون في قمة أدائنا غدا، لأن هذا المنتخب المغربي يتمتع بجودة عالية جدا.
3: تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والفرنسي يرجح كفة منتخب الدياكا، ومباراة الغد المقررة في 9 بملعب بوسطن بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندوتيلو فرصة لاستشراف صفحة جديدة يخط الأسود أول سطورها.
2: حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي، ولما لا العبور مرة أخرى إلى النصف النهائي. الفرص تبقى متكافئة في مباراة متجددة بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي. حظ موفق للأسود، أسود الأطلس. الآن ننتقل إلى الأخبار الدولية، إذ قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه يتوقع أن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران سريعا، رغم توعده في وقت سابق بتوجيه ضربات إضافية قوية إلى الجمهورية الإسلامية ليلا. وقال ترامب في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إنه يعتقد أن أي شيء يحدث سينتهي سريعا للغاية، لذلك لن يؤدي هذا إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا وفق توصيف ترامب، بما في ذلك بالنسبة للنفط، مضيفا إن الإيرانيين ضربوا بعض السفن ولذلك وجهت الضربات إليهم بشكل أكبر بكثير. وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهات طويلة الأمد، معربا عن عدم اعتقاده بأن الحرب ستندلع مجددا. أما في الملف اللبناني، تشترط بيروت على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه طرفان في واشنطن للقبول بمشاركة لبنان في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات. وعقدت 5 تفاوض سابقة بين الطرفين برعاية أمريكية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة توقيع اتفاق إطار أواخر الشهر الماضي، نص خصوصا على

0: نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار أيضا الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. بالخبر الدولي نصل إلى نهاية هذه النشرة، وهذا أهم ما جاء فيها. مجموعة برلمانية تدعو بمجلس المستشارين إلى تطوير التشريع المناخي وتعزيز آليات التنفيذ والتقييم، والمطالبة بإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكثر صرامة في مختلف المشاريع وفي الاستثمارات العمومية. موجة الحر المستمرة منذ أيام في مناطق متفرقة بالبلاد، توقفنا في هذه النشرة عند تأثيراتها المحتملة على القطاع الفلاحي وأيضا على الرصيد المائي للبلاد. قبل يوم من قمة الربع النهائي في كأس العالم بين المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي، الاستعداد على قدم وساق في أوساط العناصر الوطنية لتحقيق التأهل إلى النصف النهائي. وبعدما أمضى رئيس الولايات المتحدة يوما حافلا بالخطاب اللاذع وصل حد التوعد بضربات هذه الليلة، ترامب يقول إن التصعيد الأخير سينتهي سريعا.
1: برامج القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

0: بالداخلة. إذاعة العيون ترحب بكم على الموجة 91.8.
1: معك في المطبخ.
2: إذن مستمعي الأفاضل، لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة، واللحظة مع فقرة المطبخ. وفي هذه الفقرة معنا إحدى السيدات اللي عندها حضور قوي في السوشيال ميديا، شيف أمينة. مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك،
2: كيف الحال؟
3: لباس الحمد لله. الله يطول
2: تحية كبيرة للأبناء بما أنهم كيدخلوا معنا الكوزينة، نوجه لهم تحية.
3: ماشي غير إحنا اللي ساكنين في الدار، كلشي ساكن اللي ساكن
2: خصي. هنيئا لك بهذه الفكرة صراحة زوينة. شنو موجدنا اليوم بالنسبة لفقرة المطبخ؟
3: اليوم جبت لهم واحد المسمن كنديرو في الدار بالنسبة لوليداتي، ما كياكلوش الدروة تاع الجمل
2: ديال الجمل،
3: وقلت ندخلها لهم في المسمن معمر.
2: جميل، فكرة زوينة صراحة. والذروة ديال الجمال هي صراحة مفيدة
3: زوينة، بلاص ديري الشحمة كتقولي اللهم ندير الذروة بعدا فيها منفعة
2: للجسم. والله
3: كناخذ واحد 250 غرام ديال الفينو ومعاه 250 غرام ديال الدقيق.
2: نعم،
3: هذه عجينة المسمن راه تقريبا كلشي الناس كيعرفوا يديروها. و5 غرام خميرة المعجونة.
2: نعم،
3: واحد معلقة الملح. وكنعجنوا العجينة بالماء دافي يكون.
2: نعم،
3: ونخليه يرتاح مزيان باش يعطينا الطوع. ومن بعد كنمشيو ناخذوا الحشوه.

0: الحشوة اللي كناخدو فيها واحد مقلاة فيها شوية الزيت والزبدة وكنشحروا فيها واحد البصلة اللي تكون كبيرة ومقطعة قطع صغيرة.
1: نعم.
0: ومن بعد نشحروها مزيان ديك البصلة وكنزيدوا عليها حتى الفلفلة حمراء والصفراء اللي تاهما كيكونوا مقطعين قطع صغيرة وكنشحروهم مزيان مزيان وكنزيدوا عليهم الملحة والبزار والربيع يكون الربيع بكمية شوية كثيرة.
1: نعم.
0: والتحميرة.
1: نعم.
0: والزيتون اللي تيكون مقطع وواحد كمية من الدروة اللي كنكونوا حكيناها في الهاشواغ.
1: جميل. باش ما تبان
0: هي كتذوب
1: بما انها هي ملي كتكون غليظه السمك ديالها
0: غليظه ديريها في الهاشواغ ودغيا كتطحن وحتى ملي كتديريها طيب كتذوب يعني ما غيحسوش الوليدات بداك الطعم.
1: نعم.
0: وكنزيدوا واحد معلقه تاع صلصه الطماطم.
1: نعم.
0: هذيك المصبره تاع هي نزيدوها على الحشوه صافي. ومن بعد نحركوا شي الخليط حتى يبان لينا داك الشيء اندمج ونطفيو عليه.
1: نعم.
0: ملي برد صافي كنبداو نعمروا المسمن ديالنا نربعوه راه كلشي كيعرف يديروا مربع طويل ويعمروا بهاد الحشوه صافي ويطيبوا في مقيله نيت اولا بغا يديروا في الفران يديروا في الفران
1: على حسب كل واحد وشبغى اللي بغى المقله
0: اللي بغى المقله ولا
1: فكره صراحه زوينه
0: وطريقه زوينه باش ياخذ الطفل اولا
1: وربما لاول مره كنسمع الذروه في احد المملحات بحال هكا
0: لا كنديروها بزاف حنايا هكا
1: جميل فكره زوينه صراحه
0: باش ياخذوها الوليدات
1: زوينه
0: وكتجي كما قلت لك احسن من ديك الشحمه الاخرى تاع
1: صح اللي ما هي مفيده
0: الكلوه.
1: زين شريت رفقي هذا المسمن
0: جبت واحد بريوات ديال الحامض والدجاج.
1: نعم.
0: الدجاج والحامض كناخذ واحد كيلو ديال صدر الدجاج اللي تكون مقطع قطع صغيره.
1: نعم.
0: وواحد البصله كبيره اللي كتكون حتى هي مشلضه وخمسه الرؤوس ديال الثوم.
1: نعم.
0: وقبطه الربيع والملح.
1: نعم.
0: وسكنجبير طري.
1: نعم.
0: والخرقوم وزيت الزيتون والحامض مصير وتقريبا واحد نص حامضه مصيره.
1: نعم.
0: اللي كتكون قطعة قطع صغيرة وزيتون الخضر حتى هو اللي تكون مقطع ولا بغينا نطحنوه نقدو نطحنوه باش ما يبانش
1: ما يبان هي
0: والشعرية الصينية اللي كتكون طيبة في الماء واحد الكمية اللي غادي اللي غتجي مع كيلو تاع الدجاج والفرماج المبشور. من بعد كناخدو مقلة هادو الطريقة ديالها ونوضعوا فيها الزيت والزبدة ونوضعوا صدر تاع الدجاج حتى يتحمر لينا مزيان ونضيفوا حتى البصل والعطرية اللي هي الثومة نضيفوها حتى هي والربيع والحامض المصير اللي كنا قطعناه ونشحرهم حتى يطيب الدجاج. من بعد نزيد عليهم الشعرية الصينية والزيتون والفرماج ونخلط كل شيء حتى يتجانس لي هذا الشيء ونعمر بهم البريوات
1: بالورقه طبعا ديال
0: البسطيله ممكن يديرهم حتى بعجينه المسمن
1: على حسب اللي بغات السيده
0: انا نعطيهم الحشوه وبغاو يديرهم بالكنافه حتى
1: هي كتجي حتى
0: هي كتجي عامره بالمالح عندهم اختيارات بزاف صافي هادو هما الوصفات اللي وجدت لهم اليوم سهله وخفيفه
1: عجبتني هاد الحشوه ديال
0: الدجاج
1: والحامض ومقاديرها هما اللي زربانه
0: سهله يعني متواجده في اي دار هادشي
1: اي مطبخ صح
0: اي مطبخ.
1: اذا شكرا لك شيف امينه.
0: لا شكرا على
1: تبارك الله عليك وصفات مختلفه وهنيئا بهذا الانجاز ديال المسمن بذروه البن نقطه تحتسب لك صراحه عجبتني تبارك الله عليك دائما وصفاتك متنوعه وان شاء الله المستمعات يستافدوا ويعودوا
0: ان شاء الله
1: المقادير ويطبقوهم وردوا علينا طبعا شكرا لك على قبول الدعوه والمعلومات اللي تقدمي. اذا مستمعي الافاضل لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الاسره فاصل موسيقي ولنا عوده.

0: لجمالك سيدتي.
1: نواصل معكم اللقاء مستمعي الأفاضل أينما كنتم، جد ترحيبكم عبر أثير إذاعة العيون ومن خلال برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فالحقنا فقرتنا الأخيرة الليلة من البرنامج اللي هي فقرة التجميل أو لك سيدتي. هذه الفقرة الأخيرة من البرنامج اللي هي تخص كل ما يعني نساء من تجميل ونصائح. معنا الأخصائية اللي من مدينة طنطان، أخصائية التجميل حنان نقاش. مرحبا بك حنان.
2: مرحبا أختي.
1: حنان، شلي هي تعطي المستمعات الليلة في هذه الفقرة اللي هي فقرة خاصة بالتجميل، عندك ماسكات طبيعية، نصائح، شموش دانا؟
2: كان الماسكات الطبيعية ونصائح.
1: نعم تفضلي.
2: لين نبدأ بأول حاجة، سابق ما نعدل أي ماسك يعني للجسم للوجه قماش.
1: قماش يعني تقشير. نعم
2: تقشير. القماش كي يعدل إيا مرة في 10 أيام إيا مرة في الأسبوع. القماش هذا متكون من قهوة عادية ماشي سريعة الذوبان، القهوة العادية، عسل ليمون، سكر خشن أسمر، يعني سنيد كتقسم البوتيك كتقول عطيني سنيد السمرة.
1: نعم هي سكر أسمر
2: زائد زيت الورد.
1: زيت الورد،
2: الورد هادو كامل كتخلطيهم هاد المكونات كتحتفظي بهم، يعني واخا يبقاو عندك مده اسبوع او اسبوعين ما يخسر عليهم شيء. كتسمي ديريه لوجهك بشكل دائري او نعم. الجسم ديالك يعني تعدليه من وجهك الى كرعك، يعني ما تخافي منه حتى شي حاجه. اللي بغيت تعدلك حيد
1: عاودي عاودي المكونات. القهوه
2: عاديه،
1: قهوه عاديه
2: زائد عسل ليمون،
1: عسل ليمون،
2: سكر خشن أسمر،
1: وزيت العود،
2: زيت الورد،
1: زيت الورد عفوا
2: زيت الورد

0: هذا المكونات كامل نخلطوهم يعني كيبقاو مدة يعني ما يخسر عليهم شيء. كتعدلي به قماج لوجهك رقبتك الجسم كامل، مثلا بغيتي تقيسي حمام تديه معاك عادي
1: دائما يبقى عندك واخا عدلتي
0: يبقى عندك
1: في الثلاجة ولا بلا ما يحتاج
0: بتعدليه في الثلاجة تعدليه، بغيتي تخليه برا تخليه برا، ولكن انا كنفضل برا.
1: نعم
0: صار كتعدلي قماج يعني كيحيد الخلايا الميتة دوك الشوائب اللي كيكونوا، وهذا القماش كان ننصح به في وقت البرد مع كيكون الجسم فيه دوك التجاعيد من البرد من الشوائب من الجريس وده الشيء زين. هذا القماش يعني كيعطي واحد الملمس للبشرة رائع.
1: هذا البشرة ولا الوجه ولا الجسم كامل؟
0: الكل في الجسم كامل يعني وجهك ولا جسمك.
1: نعم
0: هذا كاع زين تعدلي سابق الماسكات سابق اي ماسك بغيتي تبداي تعدلي هو
1: باش تهيئي البشره باش عاد واجده
0: زين حتى في الدوره الدمويه.
1: جميل نعم اش عندك ثاني للمستمعات؟
0: عندي اللي بغات تعتني بيدياتها.
1: نعم الايدي
0: اها كاين يعني هذا الماسك ساهل وهو كريم دائما يتم مطروح عندك في الكوزينه تولي غسلتي مع عينك تدهني به يدك، مبيض وفي نفس الوقت مرطب لواحد الدرجه ما تصوروها.
1: جميل تفضلي شنو مكوناته؟
0: هذا كريم غليسوليد
1: كريم
0: غليسوليد زائد زيت غليسيرين
1: زيت الغليسيرين
0: اها زائد ملعقة نشا.
1: الكريم الغليسوليد وزيت الغليسيرين كاين شي فرق بيناتهم؟ هما نفس
0: الزيت كيكون زيت سائل والكريم غليسوليد راه يبطط البكه ديالو احمر هو كريم عباره عن كريم اما الزيت عباره عن زيت لذيذ
1: نفسهم من نفس المكون
0: كلها مكونات. الكريم كاع غليسيرين يحبب عنه يكون عند اي سيده في بيتها
1: زين في الترطيب
0: في الماسكات يعني اي ماسك في وقت البرد لا بد له من زيت هذا غليسيرين. وزين ملي قاعد تعدليه كسيروم الوجه بعد ما تديري اي ماسك ولا شيء زين هذاك الزيت يعني كنصح به اي سيده
1: زيت الغليسيرين.
0: ها
1: نعم
0: ممكن تخلطي المكونات
1: تخلطيهم عادي بيدك ولا
0: عادي بكشاره ولا ها كتخلطيهم كتخليهم في بطه وتحطيهم عندك تولي غسلتي ما عينك ولا قاعده في قايله ولا شيء كديري تدهني به يديك
1: مرطب كيقعد واحد تعود واحد الكريمة صح؟
0: هاي كتعود كريمة حق
1: اللي تدخل في الجلد
0: أكيد كتدخل هذيك الكريمة في الجلد أولا كترطب لك يديك تبارك لك تخليهم بحال البيبي ثاني شيء مبيض
1: يا سلام هذا مكونات بسيطة ونظن عنهم في متناول الجميع وإن شاء الله السيدات يستفادوا من هذو الماسكات اللي هما عبارة عن مقشر والثاني ماسك الأيدي. المقشر هو مكونات في المطبخ كاملة والماسك مكونات هما اللي تقدر لا تعود ما هي بعيدة على المطبخ هما اللي في متناول السيدة صح؟
0: فعلا
1: شكرا لك الأخت حنان. عندك إضافة ثانية لنا؟
0: هاي كانت تبريمة العروس الحلوة هذه تبريمة زينة ما شاء الله.
1: نعم تفضلي شنو مكوناتها؟
0: ننصح بها أي عروس تم تعدلها مع ملحفة النيلة.
1: حنان راهي ما يباخلتنا ما شاء الله للمستمعات ما يباخلتكم حالة تعطيكم أي شيء عندها ما شاء الله عليها ورانا بعد شاكرينك بس من المستمعات.
0: بارك الله فيكم.
1: تفضلي مكونات
0: الله يجزيك. تبريمة هذه العروس الحلوة هذه اللي عندها ملحفة النيلة حتى تعدلها تعملها تلبس ملحفة النيلة اللي ما عندها راه الدنيا هانية يعني تعدلها وحدها
1: اللي كانت اللي تعود أحسن هي.
0: بالنسبة للتبريمة كان تقيس العطار تقول أعطيني الحنة المسوسة
1: الحنة
0: أنا راكين فرق الحنة المسوسة اللي ما كتسبغ الحنة المسوسة خاصة بالماسكات
1: ما تسبغ
0: الطفيلات كيغلطوا يقول لك عدلنا التبريمه وقنداتنا وبالعكس لا دخنتنا وداك الشيء لانهم كيمشوا يعدلوا حنه عاديه.
1: هي خالق فرق بين الحنه اللي يتزينوا بها العلايات والحنه اللي تعود للماسكات صح؟
0: الماسكات حنه الماسكات هي الحنه المسوسه اللي ما تسبق. كتزيد عليها معلقه ديال الفول ومعلقه ديال الحمص والروز
1: جوز
0: زائد ورد مطحون
1: ورد مطحون
0: زائد بابونج

0: مطحون زائد معلقة كبيرة مسكر غلاسي.
1: نعم.
0: زائد معلقة كبيرة من نيدو.
1: نعم.
0: أو حليب
1: مجفف. حليب مجفف صح.
0: زائد هاد المكونات كامل كتخلطيهم بماء الورد.
1: ماء الورد.
0: اللي عنده حساسية من ماء الورد يقبض قطع من الحامض يطيبهم في ماء معدني أو ماء الغدير بما يسمى عندنا احنا هنا في الصحراء ماء الغدير.
1: حق.
0: ويخلط بهم المكونات وديرها السيد على الجسم ديالها وتخليها يلين تقرب تنشف وتم تبرم. تعدلها لمدة 3 أيام يعني ما تفتح من وراها 3 أيام وهي تعدلها وتبرم عاد وتعود لها سملحتها من النيلة ومن بعد تعمل دوش وتشوف الفرق.
1: ما شاء الله. إذا نعود المكونات للسيدات لعل يفوتهم مكون. هذه تبريمة اللي سميتها تبريمة العروس.
0: العروس الحلوة.
1: الحلوة. كاين الحنة المسوسة.
0: مسوسة. زائد فول.
1: ملعقة فول.
0: ملعقة حمص.
1: حمص. وملعقة من الروز.
0: الروز.
1: وملعقة من ورد مطحون.
0: حاك.
1: وملعقة من بابونج مطحون. وملعقة من سكر
0: غلاسي والحليب المجفف.
1: وملعقة من الحليب المجفف. إذا هذه المكونات كاملة اللي نخلطوها بالماء ديال الورد. واللي ما
0: اللي عنده حساسية من ماء الورد لأن كاين اللي عنده حساسية كيتحسس من ماء الورد كيعدل قطع ديال الحامض في الماء المعدني أو الغدير يلين يطيبوا مزيان يماصيهم ويخلط بهم المكونات وتم تعدلها السيدة الجسمها يلين تقرب تنشف وتم تبرم. لمدة 3 أيام بدون استحمام. النهار اللي تكمل 6 أيام كتستحم وكتشوف الفرق. ديك الساعه تبدا الماسكات ديالها الصابونيه ولا الماسكات الكريميه ولا.
1: ما شاء الله عليك اخت حنان نقاش. هذه مكونات طبيعيه كامله ومشكوره على هذا المجهود اللي تبذليه معنا ومع المستمعات وشكرا لك.
0: مرحبا
1: وسهلا مره ثانيه. نتمنى لك المزيد من التوفيق
0: ودائما
1: انت صديقه البرنامج باب المشاركه لك مفتوح دائما في دينا باي شيء حاجه عندك مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات في مدينه طنطان وجه لهم تحيه عن طريقك عبر اثير اذاعه العيون.
0: مرحبا بك وسهلا وسهلا.
1: شكرا لك مره ثانيه اخت حنان النقاش. بهذه الفقره نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. نضرب لكم موعدا في حلقة يوم الغد. شكرا لكم. هذه أنا فاطمة بزبعة أحييكم إلى حلقة يوم الغد.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.
1: من العيون إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم مستمعي الأفاضل إلى هذا المجزء الأخباري. في التفاصيل، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين أمس في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وخلال هذه اللقاءات أبرز السيد فرانسوا كزافييه بيلامي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. محليا، أبرمت جامعة ابن زهر أمس بالعيون اتفاقيتي شراكة مع مؤسستين جامعيتين بجزر الكناري إسبانيا، مما يمثل مرحلة جديدة في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الطرفين. ووقع الاتفاقية الأولى كل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمانية حمينة أقول وعميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون فاطمة الزهراء العلوي الحافظي، إلى جانب عميدة كلية علوم الصحة بجامعة لاس بالماس دي غراند كاناريا ماريا ديل مار تافيو بريثيت. وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتشجيع التميز الأكاديمي وتطوير البحث العلمي التطبيقي، لا سيما في مجالات الابتكار التكنولوجي والبحث السريري، فضلا عن إرساء شراكة جامعية مستدامة بين جزر الكناري والأقاليم الجنوبية للمملكة. أما الاتفاقية الثانية فوقعها رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية الطب والصيدلة بالعيون إلى جانب رئيس جامعة لالاغونا بجزر الكناري غارسيا رودريغيز. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح في مواصلة مسيرتهم في المنافسة. يشار إلى أن مباراة ربع النهائي بين المغرب وفرنسا ستجرى يوم غد الخميس على أرضية ملعب بوسطن. مغاربيا، قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي أنه التقى أمس الثلاثاء بقادة بلدية مسرطة الليبية ليؤكد لهم التزام بلاده بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والازدهار والسلام الدائم في البلاد. وأضاف بولس في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أنه ناقش في مسرطة حوالي سبل تقديم الدعم الأمريكي للمساعي الليبية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق وتوافق في الآراء بشأن المسار المؤدي إلى إجراء انتخابات ناجحة على المستوى الوطني. وجاءت زيارة بولس إلى مسرطة بعد أن رشحت أنباء

من المنطقة تفيد بوجود معارضة من أعيان وقادة محليين لمبادرة أمريكية خاصة بليبيا أعلن عنها المستشار الأمريكي في يونيو الماضي. نهاية الموجز هنا العيون، إذاعة المملكة المغربية.

0: نقطة نقاش، لقاء حواري مع المهتمين وذوي الاختصاص يطرح للنقاش مستجدات قضية وحدتنا الترابية على الساحتين الوطنية والدولية، مجالات التنمية الإنسانية والمجالية بالأقاليم الجنوبية، الإنجازات والإكراهات. نقطة نقاش كل أسبوع مع علي الكبش.
1: حياكم الله. يمثل

0: أطفال مخيمات تندو فئة مستضعفة بشكل فريد حسب وصف المتتبعين، فبسبب ولادتهم في حالة نزوح طال أمدها يواجهون عقبات هيكلية في الحصول على الوثائق الثبوتية والتعليم والحماية، وسط دعوات المنظمات الحقوقية لمجلس حقوق الإنسان إلى التصدي العاجل لما ورد من تقارير حول تجنيد القاصرين وعسكرتهم داخل بيئة المخيمات وانطلاقا منها، وهو ما يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني. فهم أطفال عانوا عبر عقود من النزوح وغالبا ما حجبوا عن الرقابة الدولية بسبب القيود المفروضة على الرصد المستقل. مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومن خلال أشغال دوراته المتواصلة يمثل فرصة مواتية لتأكيد الطبيعة العالمية وغير القابلة للتقييد لحقوق الطفل وللمطالبة بالمساءلة من جميع الأطراف من الدول وغير الدول على حد سواء المسؤولة عن حمايتهم. وضعية حقوق الطفل في مخيمات تندوف في صلب نقاش العدد من جنيف السويسرية صحبة الدكتور عبد الوهاب الكاين رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. بداية مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك مرة أخرى، وقبل البدء نتوقف مع إطلالة الزميلة ربيعة ماء العينين.
2: نقطة نقاش.
3: بموجب القانون الدولي الإنساني يشكل تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. قانون لا وجود له في الممارسات التي تخيم على مخيمات تندوف من على التراب الجزائري، فوفق مصادر موثوقة بما في ذلك صحراويون عائدون من المخيمات وتقارير ميدانية لمنظمات غير حكومية وشهادات قدمت لهيئات الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن الالتحاق الممنهج للأطفال والمراهقين ببرامج التدريب العسكري وشبه العسكري التي تديرها البوليساريو وإرسال الأطفال للأكاديميات العسكرية ومرافق التدريب في كوبا بما يشمل قاصرين دون سن 16 إلى جانب استخدام التلقين الوطني والإيديولوجي في المدارس داخل المخيمات مما يطمس الحدود بين التعليم المدني والإعداد العسكري. وكشفت تقارير عن عودة أطفال من الخارج بعد خضوعهم لتدريبات على الأسلحة وتعليمات عسكرية وسط غياب آليات التحقق المستقلة القادرة على التحقيق في هذه الإدعاءات داخل المخيمات. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمات حقوقية غير حكومية ومنها تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الجزائر للوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري من خلال اتخاذ التدابير الملموسة لمنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة العاملة داخل مخيمة تندوف أو انطلاقا منها. كما حثت الأمين العام والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على إدراج مخيمات تندوف ضمن نطاق آلية الرصد والإبلاغ الأممية والنظر في إدراج جبهة البوليساريو في التقرير السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح متى ثبتت أدلة تجنيد الأطفال.
0: طيب دكتور عبد الوهاب الكاين، ما هي التدابير الملموسة التي اتخذتها الجزائر بصفتها الدولة المضيفة ودولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل لرصد ومنع التجنيد الممنهج للأطفال في التشكيلات شبه العسكرية العاملة داخل مخيمات تندوف تحت سلطة جبهة البوليساريو؟
1: للأسف الشديد في علاقة بتدابير التي يمكن أن تتخذها الجزائر بصفتها الدولة المضيفة للمخيمات وبصفتها كذلك دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، لم نرصد أي تدابير أو إجراءات تم اتخاذها على اعتبار أنه يعني رصدنا تفاعل الدولة طرف الجمهورية الجزائرية مع لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل في علاقة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المعني بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ورصدنا تأخرا كبيرا في يعني إعداد التقارير الوطنية لرصد الوفاء بهذا البروتوكول، حيث منذ 2012 لم تقدم دولة الجزائر تقريرا وطنيا يبين مدى التزامها بالمقتضيات الواردة في البروتوكول، ثم كذلك حتى في 2012 لم تعطي إحصائيات أو معلومات دقيقة حول عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات البوليساريو، ثم كذلك لم يعني تبين للجنة الأممية معلومات و يعني وقائع حول تعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة أو ل

0: في إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
1: نعم دكتور عبد الوهاب، التعليم طبعا هو حق مكفول للأطفال، إلى أي مدى تتوافق المناهج التعليمية المدرسة حاليا في مخيمات تندوف ولا سيما داخل ما يسمى مدرسة 9 يونيو مع المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل التي تستوجب توجيه التعليم نحو تنمية شخصية الطفل وتعزيز السلم والتسامح والتفاهم بين الشعوب؟
0: في الحقيقة مسألة التعليم في المخيمات يعني توضح بما لدى مجال الشك انتهاكا صارخا، ليس فقط لاتفاقية حقوق الطفل المادة 29، ولكن كذلك انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي هو انتهاك للحق أو ولوج الحق في التعليم والتمتع بالحق في التعليم لكافة أطفال المخيمات دون تمييز على أي أساس كان جنسي أو عرقي أو إثني أو غير ذلك من الاعتبارات التي يمكن أن تحد من التمتع في بهذا الحق. ويمكن كذلك الحديث على أن التعليم الذي توفره يعني جبهة البوليساريو هو تعليم مسيف يخضع لأجندات الشحن الإيديولوجي، حيث يعني تتخلل فقرات المواد التعليمية الكثير من الأخبار الزائفة المتعلقة بطبيعة الإقليم وطبيعة النزاع واعتبار الجبهة دولة وهي ليست دولة، ثم كذلك اعتبارها شعب والصحراويون ليسوا شعبا، هم مجتمع من شعب تتقاسم يعني قواسم مشتركة كالهوية كالدين كالعقيدة كالحضارة كالتاريخ إلى غير ذلك، بالإضافة إلى فقرات ومواد تمجد الحرب وتحض على نشر خطابات الكراهية تجاه كل ما هو مغربي، وهذا مخالف لجميع الاتفاقيات الأساسية في حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
1: نعم. طيب دكتور عبد الوهاب، لا يمكن الحديث عن الطفل دون ما الحديث عن السلامة النفسية للطفل، ما هي الآليات القائمة لضمان الرقابة والرصد المستقلين للسلامة النفسية للأطفال في مخيمات تندوف بالنظر إلى التعرض الموثق للبيئات المعسكرة والخطاب الحربي والمشاركة القسرية في الأنشطة الدعائية منذ سن مبكرة؟
0: بالنسبة للسلامة النفسية للأطفال في مخيمات تندوف والحديث عن آليات يعني رقابة ورصد مستقلين، يؤسفني أن أخبركم أنه ليست هناك آليات للرصد والتوثيق، على اعتبار أن يعني الدولة الحاضنة للمخيمات فوضت ولايتها القضائية للتنظيم العسكري هو البوليساريو، لازلنا نطالب يعني إلغاء هذه الولاية القضائية، تفويض هذه الولاية القضائية لكي يتسنى لنا رصد وتوثيق ما يقع من انتهاكات، وبالتالي التبليغ به على المستوى الوطني على مستوى يعني سبل الانتصاف الجزائري، ثم كذلك إمكانية مساءلة الدولة في الآليات الدولية. للأسف منذ أسبوع حاولنا التواصل مع لجنة حقوق الطفل على حالة انتهاك صارخ لحق طفل يدعى مولود المحجوب الذي تعرض للتعذيب و غيره من الانتهاكات والمعاملة المسيئة، لم تقبل اللجنة على اعتبار أن الدولة الطرف اللي هي الجزائر لم تصادق حتى الآن على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء بلاغات فردية أمام اللجنة، فهذا في حد ذاته تحدي كبير لحض ودفع الدولة وتشجيعها على المصادقة على إجراء البلاغات الفردية لكي نتمكن من إيصال أصوات الضحايا إلى اللجنة، ولكي نتمكن من معالجة يعني شكاوي الأشخاص بشكل فردي أمام اللجنة، ولكي يتم كذلك انتصاف هؤلاء الأفراد الضحايا أمام اللجنة.
1: نعم. طيب دكتور عبد الوهاب، هناك مكتب خاص بالممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، هل أجرى هذا المكتب أي تقييم رسمي لوضع الأطفال في مخيمات تندوف؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هي العقبات التي تحول دون إجراء مثل هذا التقييم وهو تقييم طبعا ضروري؟
0: في الحقيقة نحن كتحالف منظمات غير حكومية صحراوية يعني أجرينا حوارا واجتماعا رسميا مع مساعدة الأمين العام الممثلة الخاصة للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح السيدة فانيسا فرايزر، ويعني أجرينا معها حوارا بناء حول قضية الأطفال في مخيمات دوف وكيفية حمايتهم ووقايتهم من التعرض للانتهاكات، سواء كان تعلق الأمر بتجنيد الأطفال في النزاع

0: انتهاكات مسلحة أو في انتهاكات الواردة على الأطفال والمرتبطة كذلك بالنزاع المسلح. فالحقيقة يعني عبرت عن تفاؤلها يعني عملنا وبمحاولتنا حماية ووقاية هؤلاء الأطفال المتواجدين في مخيمات تندوف، ويعني توصلنا إلى بناء شراكة بين ولاية الممثلة الخاصة وبين تحالف منظمات غير الحكومية الصحراوية على اعتبار دعمنا من طرف الأمم المتحدة ومن طرف ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام للتواصل مع الآليات الأخرى وللتواصل كذلك مع مختلف الآليات الأممية التي تعمل تحت إمرة الأمين العام للدفع قدما في اتجاه حماية حقيقية وقوية لوضع الأطفال في وضعية المخيمات وخصوصا مخيمات تندوف.
1: نعم، على ذكر المخيمات دكتور عبد الوهاب، وطالعنا في أكثر من مناسبة توظيف المستمر للأطفال في الاحتفالات المعدة لأغراض سياسية. كيف ينسجم هذا التوظيف المستمر للأطفال ضمن هذه الاحتفالات مع التزامات الجزائر الدولية بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها الجزائر لوضع حد لهذه الممارسات؟
0: هو أي توظيف يجب أن نعي بأنه أي توظيف للأطفال خارج المصالح الفضلة للطفل هو يقوم به أشخاص لاعتبارات سياسية أو لاعتبارات استراتيجية للدولة الحاضنة المخيمات، وبالتالي لا تراعى حقوق الطفل ولا تراعى المصالح الفضلة للطفل. ونحن نؤكد أنه أي إجراء أو تدابير لا تدعم حقوق الأطفال وحصولهم على الحماية والوقاية من الاستغلال ومن الشحن الإيديولوجي ومن تفكيك المجتمعات بغرض سياسي وبأهداف يعني سياسية وتصفية حسابات بين فرقاء غير مقبول. وبالتالي ما تقوم به الآن البوليساريو تحت إمارة الجزائر هو انتهاك جسيم لحقوق هؤلاء الأطفال الذين لا يجب أن يسعى أي أحد إلا لتوفير حقهم في التعليم والصحة والسلامة الجسدية والحق في الحياة وحقهم كذلك في مستقبل ظاهر خارج منطقة المخيمات، لأنها لا تنتج حقوقا ولا ترتب التزامات ولا تضمن حياة كريمة ومستقبل مشرق لهؤلاء الأطفال. فدائما توصياتنا ونداؤنا إلى الآليات الأممية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل أن تعمل على تشجيع الدولة الطرف يعني الدولة الحاضنة للمخيمات على اعتبار حماية الحقوق والحريات خارج أي توظيف سياسي.
1: نعم. طيب الدكتور عبد الوهاب الكاين، سنواصل الحديث حول موضوع العدد، لكن قبل ذلك نتوقف مع هذا الفاصل.
2: نقطة نقاش.

0: نقطة نقاش.
1: طيب نعود لنواصل الحديث حول موضوع عدد الأسبوع من نقطة نقاش، والذي نخصص حديثا عن وضعية حقوق الطفل في مخيمات تندوف. صحبة الدكتور عبد الوهاب الكائن، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية من جنيف السويسرية. دكتور، تحدثتم قبل قليل عن أو استحضرتم الحالة التي تنكبون عليها، سواء عبر المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان أو أيضا عن طبعا عبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وهي حالة القاصر مولود محجوب. في هذه الحالة المحددة، ما هي تدابير الحماية وجبر الضرر التي تم تفعيلها أو التي يمكن تفعيلها بموجب آليات الأمم المتحدة القائمة لحماية الطفل للتصدي للانتهاكات التي تعرض لها ومنع تكرارها مع أطفال آخرين في وضع مماثل؟
2: أولا يجب أن يعلم الجميع أن إمكانية الولوج لفريق البحث والتقصي وإعداد تقارير بالنسبة لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية منعدم تماما إلى المخيمات، بالتالي لا يمكننا أن ندخل المخيمات لاعتبارات أمنية قوية جدا. هذه من جهة. من جهة ثانية، أن حال توفر معلومات لفريق التحالف حول الحالة المتعلقة ب يعني اختطاف واحتجاز غير قانوني وتعذيب للقاصر مولود محجوب، كوننا خلية للتحقق من المعلومات الواردة، ثم كذلك جمعنا معلومات حول هل هذا القاصر أو أسرته توفرت على إمكانية سبل انتصاف حقيقية أمام الآليات القضائية الجزائرية وأمام المحاكم الجزائرية، وحصلنا على معلومة بأنه لا يمكن وغير يعني ممكن أن تحصل على هذا الحق، وبالتالي كوننا قناعة على أنه يجب رفع القضية إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
1: طيب،
2: تواصلنا في الحقيقة مع خبراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأرسلنا بلاغا عاجلا إلى اللجنة، لكن للأسف صدمنا بعدم قبول البلاغ. لماذا؟ لأن الدولة الطرف الجزائر لم تقبل بعد إجراءات البلاغات الفردية أمام اللجنة، وبالتالي لا يمكن لأي منظمة تقدم ببلاغ عاجل أمام لجنة حقوق الإنسان باعتبارها لجنة تعاقدية في مواجهة دولة أخرى إذا لم تكن قبلت بإجراء البلاغات الفردية. ثم اتصلنا بخبراء اللجان غير الهيئات غير تعاقدية، أي المقررين للخواص، وأرسلنا لهم بلاغا عاجلا. وفي هذه الدورة في جنيف الآن تواصلنا مع لجان، مع خبراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومع المقررين للخواص ومع كذلك ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وشرحنا بما يكفي الحالة والسياقات والظروف التي يعني اختطف فيها الطفل واحتجز بشكل غير قانوني وتعرض للتعذيب والضرب والركل والحرق في الوجه واليدين والمرفقين والأرجل وفي مناطق حساسة من الجسم، وبالتالي نحن نسعى إلى تكوين رأي عام حقوقي من الخبراء ومن المنظمات الدولية التي في الحقيقة تقتنع بما قدمناهم معلومات في أفق الضغط على الدولة لفتح تحقيق مستقل في هذه الحالة وترتيب الجزاءات على المخالفين.
1: طيب دكتور، بالنظر إلى أن التلقين الموثق في مخيمات تندوف ينتج أجيالا متعاقبة مشبعة بخطاب الكراهية والقوالب النمطية العدائية الموجهة ضد جماعات وطنية محددة، هل يعتبر مجلس حقوق الإنسان أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكا للمادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على مبدأ عدم التمييز، وأيضا للمعايير الدولية التي تحظر التحريض على الكراهية؟
2: الحقيقة ما تروج له البوليساريو وما تقوم به فعليا يتنافى يعني بشكل صارخ مع المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل في علاقة بمبدأ التمييز، ثم كذلك يتنافى مع المعايير الدولية التي تحظر التحريض على الكراهية، بالإضافة إلى أنه يتنافى مع كل مقتضيات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة كذلك إلى تنافيه مطلقا مع برنامج وعمل ديربن المتعلق بالتمييز العنصري وكره الأجانب الكزينوفوبي. وبالتالي نحن كمنظمات غير حكومية يجب أن نرصد هذه الأشكال من التمييز، ثم كذلك يجب أن نقوم ب يعني تنزيل معياري لهذه الإشكالات وهذه الوقائع في بعلاقة في علاقة بالقانون الدولي.
1: نعم.
2: لإعطاء صورة للآليات الدولية واضحة عن الانتهاكات.
1: طيب.
2: وعلاقتها بالمقتضيات التي تم. نعم. انتهاكها، هذا من جهة.
1: نعم.
2: من جهة ثانية نحن يجب أن نقوم بتوعية المجتمع الصحراوي ككل في المناطق الجنوبية وفي المخيمات وفي موريتانيا وفي الشتات إلى غير ذلك. لماذا هذه التوعية؟ لأن التوعية تساعد أصلا في بناء القناعات وترجيحها في علاقة بالنزاع، وبالتالي كل صوت يعي حقوقه ويعي الإشكالات الحقوقية الموجودة والانتهاكات هو صوت رابح سيسهم في بناء السلام وسيسهم في يعني بناء مناخ ملائم لعودة هؤلاء الصحراويين.
1: نعم. طيب.
2: إلى مناطقهم إلى أرضهم.
1: نعم.
2: للعيش بسلام في يعني وئام وود مع إخوانه.
1: طيب. نعم.
2: المسألة الأخرى في علاقة.
1: نعم.
2: بسؤالكم.
1: نعم.
2: هو أن هذه الممارسات على اعتبار أنها تشكل انتهاكا.
1: نعم.
2: للأسف الدولة الطرف أو الدولة الحاضنة للمخيمات لا تفعل شيئا. لماذا؟ لأنها تعي بأن هناك انتهاكات مرتكبة وفي بعض الأحيان تساهم في الانتهاكات. وسأقول لك مثلا.
1: نعم.
2: الإذاعة.
1: طيب.
2: الجزائرية والقنوات الجزائرية كلها بما فيها الرسمية وغير الرسمية.
1: نعم.
2: تساهم في نشر تلك الانتهاكات المتعلقة بنشر خطابات الكراهية، بنشر خطابات الحقد.
1: طيب.
2: بإعمال تمييز عنصري.
1: نعم.
2: بمعنى الترويج لقضية أن الصحراويين هم شعب وأنهم متميز على المغاربة ويجب أن لا يعني نتصالح مع المغاربة إلى غير ذلك من.
1: نعم.
2: الخطابات.
1: طيب.
2: التي تنبني على إيديولوجيات وسرديات حرب.
1: نعم.
2: باردة أكل عليه الدار وشرب.
1: طيب.
2: وبالتالي يجب.
1: نعم.
2: حقيقة أن نعيها كمنظمات غير حكومية وكالصحافة كذلك وإعلام.
1: نعم.
2: أن نضع اليد في اليد.
1: أكيد.
2: للرد بشكل الحضاري على تلك.
1: نعم.
2: المزاعم.
1: طيب دكتور بإيجاز، في ظل غياب أي آلية للمساءلة أو رقابة مستقلة على السلطات التي تدير مخيمات تندوف، ما هي الخطوات في نظركم الإجرائية التي ينبغي لمجلس حقوق الإنسان اتخاذها لإدراج هذا الوضع ضمن نطاق آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 16-12 لعام 2005 ولضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؟
2: في الحقيقة في غياب هذه الآليات.
1: نعم.
2: المتعلقة بالمساءلة والرقابة المستقلة يجب علينا كمجتمع كجمعيات مجتمع مدني.
1: نعم.
2: أن ندفع في وضع توصيات واضحة. أولا التوصية الأولى.
1: نعم.
2: هو
1: يعني. نعم.
2: يعني توضيح هذه الانتهاكات الآليات بشكل قوي جدا، وأقول هنا جميع الآليات. المسألة الثانية هو أنه يجب أن نطالب بإدراج منظمة أو حركة البوليساريو في إطار المنظمات اللائحة السوداء للمنظمات التي تنتهك حقوق الإنسان في علاقة تجنيد الأطفال، وبالتالي يجب إدراجها في التقرير السنوي للأمين العام المتعلق.
1: نعم.
2: بالجهات غير الدولتية التي تنتهك حقوق الأطفال وتجندهم قسريا، وهي تسمى لائحة العار، ونكون قد ربحنا نقطا في إطار معركتنا الحقوقية من أجل حماية الحقوق والحريات ضد جهة تنتهك لا تعرف أو لا تملك من شيء إلا انتهاك حقوق.
1: نعم.
2: الإنسان وعلى رأسها حقوق الطفل سواء بتجنيدهم أو بتعذيبهم وإخضاعهم للمعاملات المسيئة والحطم للكرامة أو استعبادهم كما هو الحالة بالنسبة للطفل القاصر الضحية.
1: نعم.
2: المحجوب الذي هو ابن لعائلة مستعبدة من طرف العائلة المعتدية عليه.
1: نعم. من جنيف السويسرية الدكتور عبد الوهاب بلكاين، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، شكرا جزيلا لك على إثراء نقاشي عدد الأسبوع.
2: شكرا لكم سيدي على الاستضافة. مرحبا
1: مرة أخرى. شكرا لك، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل والأكارم على حسن الإصغاء والتتبع. أذكر بأن عدد الأسبوع خصصناه حديثا عن وضعية حقوقية الطفل في مخيمات تندوف، صحبة الدكتور عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. ختاما أنقل لكم تحيات فريق العمل وراء الإخراج الزميل العزيز محمد التازي مع أطيب المرور.
0: نقطة نقاش، لقاء حواري مع المهتمين وذوي الاختصاص يطرح للنقاش مستجدات قضية وحدتنا الترابية على الساحتين الوطنية والدولية، مجالات التنمية الإنسانية والمجالية بالأقاليم الجنوبية، الإنجازات والإكراهات. نقطة نقاش كل أسبوع مع علي الكبش.

التيه مشيت من عند فريقي لخلاق شوروم التفته والوكر اللي فيه صديقي نلقاه مزلت همشته والوكر اللي فيه صديقي نلقاه مزلت همشته فالخير ما هفتي صيقي ما عندي يلا كون انت نجبر مزلت فريقي ونزيد نصيوان حتى البال ما يبغي ينسى تقليد طبع البدية وخيام مجماعة وانسى العصير والشمس هي الممن النوي هدر وجبرت بنية مبنية ورضيع من كيف النور وعليه برد القبلية عليه من ضو القمر وتسيح على الضو الحية تبات رزانة في صمر في التراب زينة ونقية وفروس الأسهاب والهدر أعلاب خضرة ومرية ونشوف الأخضار ونشعر الأخضار زين في عينية البال ما يبغي ينسى تقليد طبع البدية وخيام مجماعة ونسى العصير والشمس في هيئة

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.
1: من العيون إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي الفاضل إلى هذه النشرة المفصلة للأنباء، والبداية بالعناوين. برلمانيون مغاربة يجرون سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، وخلال هذا اللقاء تم التنويه بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء باعتباره يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بجنيف المغرب يعزز شراكاته الدولية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي من خلال لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للمملكة في هذا المجال. محليا وبالعيون، توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وجامعتين بجزر الكناري من أجل تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. أهلا بكم في التفاصيل. أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كزافيي بيلامي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، وصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي، وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. عقدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغرنوشي عدة لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التعاون الدولي للمملكة في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حكامة الذكاء الاصطناعي المنعقد بجنيف خلال الفترة ما بين 6 إلى 10 يوليوز. وأجرت الوزيرة مباحثات مع وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية بوسون تيجاني، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق نقاشات بشأن آفاق الشراكة بين المغرب ونيجيريا في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تناولت المباحثات أيضا آفاق انضمام نيجيريا إلى هذه المبادرة، فضلا عن إمكانية تطوير تعاون بين البلدين حول مشاريع رقمنة ومشاريع الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الكبير لفائدة القارة الإفريقية. في أخبارنا المحلية، وفي خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الشركات الجامعية الدولية وتعزز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي، احتضنت مدينة العيون يوم الثلاثاء مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسستين جامعيتين بجزر الكناري الإسبانية، تعاون يروم توسيع مجالات البحث العلمي والابتكار وتعزيز حركية الطلبة والأساتذة وإطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة تستجيب للتحديات التنموية ذات الاهتمام المشترك. ورقة في الموضوع لأبو بكر شيخ ماء العينين.
3: تشكل هاتان الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون بين المؤسستين الجامعيتين المغربية والإسبانية من خلال إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق في مجالات متعددة تشمل البحث العلمي والاقتصاد الأزرق والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وعلوم الصحة والإنسانيات الطبية، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة بما يعزز جسور التعاون الأكاديمي بين الضفتين. نستمع لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة ورئيس جامعة لاغونا بجزر الكناري فرانسيسكو غارسيا رودريغيس.
4: زيارة ديال وفد من جزر الكناري اللي عقدنا معهم بعض وقعنا معهم بعض الاتفاقيات في شهر أبريل، واليوم كنزيد نعزز هذه الاتفاقيات بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة لاس بالماس ومع جامعة لاغونا تخص كلية الطب بالعيون. وهذه الاتفاقية غادي تمكن مجموعة من الطلبة من جزر الكناري أو من العيون باش يكون تبادل ويمكن لهم يديروا تداريب إما في لاس بالماس أو في لاغونا، وكذلك طلبة ديالهم اللي يجيوا يديروا تداريب في مراكز طبية ديال مدينة العيون.
5: entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de IMSOR en el campus de
6: تندرج هذه الاتفاقية بين جامعة لا لاغونا وجامعة ابن زهر ضمن تعاون علمي يقوده مركز الدراسات الإفريقية، وتهدف إلى دراسة ومقارنة تصورات السكان في المغرب وإسبانيا تجاه الأوبئة، وستسهم نتائج هذا البحث في نشر دراسات علمية دولية ودعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية في مواجهة الأوبئة المستقبلية مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية. كما تجسد هذه الشراكة أهمية التعاون الأكاديمي في تعزيز المعرفة وترسيخ الحوار وبناء فهم أعمق للقضايا المجتمعية.
3: توقيع هذه الشراكة يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتكوين الجامعي والبحث التطبيقي عبر ربط الكفاءات العلمية وتطوير برامج للتكوين والتأطير، مع إلى اهتمام خاص للابتكار والبحث السريري وتعزيز جودة التكوين في علوم الصحة، فضلا عن فتح آفاق جديدة أمام الطلبة للاستفادة من فرص التبادل الأكاديمي والتداريب التطبيقية بين المؤسستين بما يواكب التحولات العلمية ويستجيب لانتظارات الطلبة والباحثين ويكرس مكانة العيون كفضاء جامعي منفتح على التعاون الدولي. نستمع لكل من عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون فاطمة الزهراء العلوي وعميدة كلية علوم الصحة بجامعة لاس بالماس دي غران كاناريا ماريا ديل مار تافيو بيريز.
7: هاد الشراكة هادي كتضم يعني الطلبة أنهم يمشيوا لاس بالماس، وكذلك الطلبة ديال لاس بالماس يجيوا للعيون للتمرين التطبيقي مثلا أو تمارين السريرية. بالنسبة للبحث العلمي كذلك هناك شراكة ما بين الكليتين، وهذا مهم جدا أنه نتبادلوا الخبرات ما بين الكليات الاثنين والجامعات.
8: Soy María del Mar Tavío, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
9: توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الطب والصيدلة بالعيون يهدف لتعزيز التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والطلبة وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة. وتشمل مجالات التعاون في الطب التجديدي وأبحاث السرطان والأمراض المعدية إلى جانب تخصصات علمية أخرى ذات اهتمام مشترك. لقد أكدت أن هذه الاتفاقية تمثل مشروعاً طموحاً من شأنه تعزيز التعاون العلمي مع بدء تنفيذ برامج التبادل الأكاديمي في أقرب الأجال.
3: هذا وتؤكد هذه الاتفاقيات توجه جامعة ابن زهر نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية بما يخدم تطوير البحث العلمي والتكوين الجامعي بالأقل الجنوبية، ويعزز انفتاحها على الفضاء الأكاديمي والأوروبي من خلال مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية وتواكب رهانة المستقبل.
1: واحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات احتضن معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعيون يوم الأربعاء لقاء تواصليا نظمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم العيون بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة ومندوبية مكتب تنمية التعاون. ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أدوار التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. التفاصيل مع الطالب المتدرب حمزة حيدة.
10: يأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات الذي يشكل مناسبة لإبراز الأدوار المتنامية التي تتطلع بها التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية، وهو ما يجعل دعمها وتأهيلها خيارا استراتيجيا لتعزيز التنمية المستدامة. اللقاء تضمن عروضا ومداخلات سلطت الضوء على برامج مواكبة التعاونات وآليات تمويلها وتأهيلها، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة التي راكمتها التعاونيات بالجهة ودورها في تثمين المنتوجات المحلية وخلق القيمة المضافة، إلى جانب مناقشة التحديات والآفاق الكفيلة بتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الترابية. هذا وشكل اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق من أجل الارتقاء بأداء التعاونيات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
1: مغاربيا، قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي أنه التقى أمس الثلاثاء أو يوم الثلاثاء بقادة بلدية مصراتة الليبية ليؤكد لهم التزام بلاده بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والازدهار والسلام الدائم في البلاد. وأضاف بولس في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أنه ناقش في مصراتة سبل تقديم الدعم الأمريكي للمساعي الليبية الهادفة إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسار المؤدي إلى إجراء انتخابات ناجحة على المستوى الوطني. واعتبر المجلس العسكري مصراتة في بيان الجمعة الماضية أن المبادرة الأمريكية تعد ضربا بعرض الحائط لكل المساعي التي تهدف لوضع الترتيبات العملية استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور باعتباره القاعدة الصحيحة لبناء الدولة المدنية التي يتم فيها التداول السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره الفرنسي يوم الخميس على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. ويجمع المحللون الرياضيون على أن هذه المواجهة تتجاوز قيمتها مجرد الصراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا. فبعد أن سبق وأن التقيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، يطمح المنتخب المغربي الذي تولى مجددا حمل راية العرب والأفارقة في هذا الدور الحاسم من المنافسة مواصلة رحلته التاريخية المظفرة وإقصاء وصيف حامل اللقب السابق، في حين يأمل الديك مواصلة حملة البحث عن لقب جديد. مزيد من التفاصيل مع محمد ماء العينين في نافذة على كأس العالم 2026 بأمريكا، كندا والمكسيك.
11: نافذة المونديال، متابعة لمجريات ومشاركة المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي أمريكا كندا المكسيك 2026. أعداد وتقديم محمد ماء العيني.
12: أهلا بكم الحين في دار كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، وتتجه دار الجمهور المغربي يوم الخميس إلى بوسطن، حيث المواجهة القوية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن الأمريكية تحصيل التدريب استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا يوم الخميس انطلاقا من الساعة 9 مساء. وتشهد الحصص التدريبية المنتخب أجواء إيجابية بين اللاعبين، حيث يتم التركيز خلالها على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضير لهذا الموعد الحاسم وفق إرادة الطاقم التقني الذي يقوده مهندس تتويج بمونديال الشباب بالشيلي محمد وهب. أجواء يقربنا منها الزميل عادل الكبش.
13: مفعمة بالإرادة القوية من أجل جعل رأس المغرب والمغاربة عاليا في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية، يواصل أسود الأطلس تحضيراتهم بمعنويات مرتفعة من أجل محطة الربع أمام فرنسا في مباراة تعد بالكثير. أسود الأطلس وبعد موقعة ثم أمام كندا استأنفوا برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. لاعب المنتخب الوطني شمس الدين الطالبي قال أن هدف المجموعة يكمن في جعل البلد فخورا بها بعد أن تعافى الفريق بشكل جيد من المباراة ضد كندا. لقد تعافينا بشكل جيد من المباراة ضد كندا، والآن علينا التركيز على فرنسا، وهدفنا هو الوصول إلى دور النصف النهائي إن شاء الله. بالطبع إنها مباراة يحلم جميع اللاعبين بخوضها، لكن على أي حال نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا، فالأهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نكون قادرين على جعل البلد فخورا بنا.

0: is going to be a very good game. They have a lot of qualities. They have a good squad.
1: ستكون مباراة كبيرة جدا. لديهم الكثير من الصفات ولديهم أيضا فريق جيد، ولكن لدينا نحن أيضا فريق جيد. أعرف قدراتنا، لقد قدمنا أداء جيدا للغاية حتى الآن، وسنعمل بجد معا من أجل المباراة القادمة. الجماهير المغربية في هذه البطولة كانت الأفضل، والبطولة لم تنتهي بعد، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، لذلك نحن بحاجة إليكم يا رفاق، وإن شاء الله سيكونون حاضرين في المباراة القادمة. حضور جماهيري سيكون علامة مضيئة في محطة ربع نهائي المسابقة بين ديكة فرنسية تطمح لبلوغ النصف وتثبيت قوتها التاريخية، وإصرار أطلسي على تذويب أرقام التاريخ ومواصلة الإبهار الكروي في المجمع العالمي.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر، الله أكبر، لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.
2: ويحدو الجماهير المغربية تفاؤل كبير بتحقيق العناصر الوطنية لنتيجة إيجابية ولما لا تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ولو أمام منتخب قوي مرشح فوق العادة للتتويج باللقب هو المنتخب الفرنسي. الجماهير المغربية الحاضرة ببوسطن تستعد لتشجيع المنتخب الوطني. نتابع.
3: المغرب مصدر فخر لجميع المغاربة والعرب والأفارقة، وأنا كذلك كنفتخر بالمنتخب المغربي على هذا المجهود اللي كيديروا اللعيبة باش يخلونا ديما احنا فرحانين وديما مغرب. والله ينصر سيدنا ونشجع مغربي. كنتوقع أن المغرب إن شاء الله غادي يفوز على فرنسا بواحد الفارق لجوج لواحد ولا ثلاثة لجوج، لأننا عندنا واحد الفارق اللي ولا

0: معروف عالميا، والدراري تيتقاتلوا يعني كيعطوا هذاك الشيء اللي عندهم، وان شاء الله كنتمنى لهم الفوز في هذه المباراه الجايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله تمنياتنا طبعا المنتخب المغربي ان هو يوصل للنهائي، يفوز على فرنسا هنا في بوسطن، وكلنا هنقف معاه وهنسنده، وان شاء الله يفوز على فرنسا. وزي ما انت شفت الفرق الكبيره دي يعني اسامي بس، يعني مش ارجنتين كنا هنغلبها يعني، مغرب فريق كبير وعندهم ياسين بونو يعني انا احسن حارس مرمى في العالم ما شاء الله عليه.
2: وكذلك كنشكروا المنتخب اللي حمر لينا وجهنا، وكذلك نتفائلوا بالخير انه ان شاء الله الماتش غيكون مربوح 100%.
3: خديجه معكم البوسطن، وماكو على المنتخب الله يحفظهم، وغنتفرج عشان هالخميس والله ينصرهم، وان شاء الله غادي يربحوا وغادي يمشيوا للفينال وغادي ناخذوا الكاس.
4: وعن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا انتهى الحكم الأرجنتي فاكوندو تيو لإدارة مباراة المنتخب المغربي ونادي الفرنسي ضمن منافسة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ويساعده إخوان بالو بيلاتا من الأرجنتين، وحكم مساعد ثاني جابرييل تشادي الأرجنتين، وحكم رباداري هيرنديز الأرجنتين، والحكم المساعد الاحتياطي كريستيان نافارو من الأرجنتين. واكتمل ثم النهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تأهل المنتخب الأرجنتين أمام مصر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفوز منتخب سويسرا على كولومبيا بالضربة الترجيحية، وأصبح البرنامج على الشكل التالي: المغرب مع فرنسا، وإنجلترا مع النرويج، وسويسرا مع الأرجنتين، وبلجيكا مع إسبانيا. ونشير بأن المنتخب الوطني سيواجه منتخب فرنسا يوم الخميس على الساعة 9 ليلا بتوقيت المغرب. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية.
5: جديد أحوال الطقس مع الطالب المتدرب حمزة حيدة.
6: حالة الطقس.
7: من المتوقع يوم الخميس بمشيئة الله أن تظل الأجواء حارة بأقاليم الجنوبية. خلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة على السواحل والسهول المحيط الأطلسي، مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة، مع دائما تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة، مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 23 درجة بالعيون، 29 و20 درجة بالطنطان، 28 و19 درجة بالداخلة، 36 و18 بقليميم، 25 و19 درجة ببوجدور، 24 و20 درجة بالطرفاية، 43 و26 درجة بالسمارة، 47 و29 درجة بأوسترد، 44 و28 درجة بقلتة زمور. البحر هادئ إلى قليل الهيجان شمال بوجدور، وعلو الموج ما بين 0.4 إلى 0.8 متر. قليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور، وعلو الموج ما بين متر إلى مترين. طلوع الشمس بالعيون سيكون على الساعة 7 صباحا و6 دقائق، أما الغروب ففي الساعة 8:52 دقيقة.
5: في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لأهم ما جاء فيها من أنباء. برلمانيون مغاربة يجرون سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، وخلال هذا اللقاء تم التنويه بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء باعتباره يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بجنيف المغرب يعزز شراكاته الدولية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي من خلال لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للمملكة في هذا المجال. محليا وبالعيون، توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وجامعتين بجزر الكناري من أجل تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: تراثك لا تنسى.
1: كل شوق حالت بضار وجمال وقوف وخيام عيال.
0: برنامج يهتم بالموروث الشعبي المحلي.

0: مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة المتوالية من برنامجكم تراثك لا تنسى، ولا مع الأستاذ محمد مبارك يارا اللي شاكرين حتى على مساهمته في البرنامج اللي الشباب يستفاد منه ولا ينسى تراثه. مرحبا بك مرة ثانية محمد مبارك.
1: شكرا ميك والو.
0: إذا لين نواصل حلقتنا الليلة نتكلم فيها عن كيف قلنا في الحلقة الماضية أخبار الشرسات، المغزى منه والمغزى من

0: هذه الحكاية الشعبية اللي هي
1: شكرا جزيلا. كيف تعرفي على أن رواية شرتات هذيك شخصيات رمزية أسطورية تلفدها الناس شي أكبر منها يقير لغاية في نفس يعقوب
0: المدلول
1: المدلول هو الموعود. أما الشرتات والذيب والثعلب والتيبة وذاك النوع اللا شخصيات أسطورية يعلق عليه الشيء خطاب غير مباشر للإنسان. وتعرفي أن الأدب الرمزي عنده فيه مؤلفات في أدبنا العربي
0: والله
1: بابن المقفى على سبيل المثال كليلو
0: الدين
1: وياسر من غيرهم. على كل حال عن شخصية شرتات وعلق فيها ياسر، شوفي علق فيها أنه رجاج يبغي شي غوغو، أنه رجاج ما يداري ساعة الضواق والله ذاك ينسى الأخلاق وينسى يقول لك فلان مش شرتت معناها عن صنعته شينا، فهمتي؟
0: شرتيت
1: هو شين صنع،
0: شرتيت
1: هو شين صنع، وتشرتيت مولي هو رجاج ينسى نفسه ساعة غايته تحشم.
0: هي زين شخصية شرتات هذه تدل علي الحيوانات
1: شرتات دل على حاجلينها اقرب لها الدبابة اقرب لها الدبابة
0: فيك الضخام
1: فيك الضخام وكبر القلب وفهمتي وعزت شي انضاق وذا النوع اللي ذا هو. انا ما قد شفته شرتات غير بعد اقرب لها الدب.
0: حاضر عندك شي من رواياته؟
1: قالوا عنه نوبة
0: والله مراد بزاد.
1: قالوا عن شرتات نوبة جل جل جل نساوه والحاجة اللي أنسي بفهم ولا بخلت شي بفرحتها بيه ويا مرحبا ويا سهل ويا مرحبا
0: حاسنتو
1: حاسنتو يا سلم الأحسان وتوف وذبحت وباتت قدحات اللي بنيت عاق ولا شهد كل هذه هي غاية شرتات
0: تمونك عنده هو ذاك
1: تمونك عنده الحال وبات في الأحسان والبخور والشي ما تعرف الشي متعدل وخلاص منين عاد مع الصباح ملي الأحسان والشي متعدل هو جاء هذاك قل من البارح قل أحسان صباح
0: الليلة الثانية
1: والليلة الثانية هو ذا كامل ما لين عادي على زر من العيال وتوف تعرفي قال هو هذه ما هي حالة أنا لابد لي من ينذبح لي توف شين عدل لهي نمشي غايب من الحق بلد وراني
0: ويرجع
1: نرجع
0: كانت عدلوا نفس الرواية
1: حق
0: هذا وقال ترتيس
1: حق قيم شرتات يلا لي انت شرتات انت عجلان وش معجلك عنا مهم قال لهم اح عندي الهم ماني صايب اح لي الهم ولاني صايب نقعد ولا ودعناكم لله يتوف وقام خابط غادي منين الدحمس الحال ظل النهار كامل ماشي هس منين الدحمس الحال قال هذا وقت المروح لين ارجع للخيام رجع
0: لين ولا شوي لهذه هس لكن وضحوهم وليد الشباب ياسر
1: وكثير يهس معناها انه هو مشيته مسكين تعرفي ثقيل وجهد مشي على وجهه
0: متراخي
1: وعلى وجهه ماشي هس تعرفي ورافد الحال عادة لكن قال له هس
0: ومخمم ترواية
1: حق وتوف منين عاد الحق بلد قلت لك عاد وقت الدحميس قال هذا وقت المروح ولين نروح للخيام جمت برم حق منين جمت برم شافت نسيب من المعات لبعيد من الخيام شافت يا ابوه يا ابوه يا مرحبا راه فلان رجع يا وني يا مرحبا وتوف قامت متلق قالوا قامت تلقى له تعرفي من احسان الناس كانت انها تحط الدبش عن الخاطر تحطه عن عن عن زيلته برك هو لا برك ورصف عن الراحله وتوف قامت متعاقبه هي معاه شو الراحله تطرح الدبش قال لها هنا قال لها قال لها انت عدلي لا ذاك زين عليك
0: لا ذاك زين عليك
1: لا ذاك تعرفي تعدلي انت مشي متعدل هو اللي تعدلي هذا خليه هذا ان رجاج عنده غايه ولا يراعي ما هو فيها وتوف ما يراعي ما هو فيها وما له هو اللي لايق ومناسب لانه يترفع عن تنعات الطمع وعن تنعات راهي قاع البشر ما تنشاف عليه الطمع كامل حيث كان اكبر الخالي اكبر قمه في البشر تطمع في اللي تحت
0: حتى
1: تطمع فيه على حسب المواقع وعلى حسب الاماكن الشخص والبشر يحسن فيه كلها والله. الناس للناس وإن لم يشعروا خدم
0: والله
1: معناها عن يلا ترقاش ما تدله غايته إلى أن ينسى الموقف ويقولوا مولي لأن شرتات رواية ثانية يقولوا لأنه جاء الخيام منين جاهم تعرفي الخطار منين يجوا قاضين على الخيام

0: تلقيهم التركي على العادة يفرحوها بشي باللي رافدين، يا يفرحوها بالسكر، يا يفرحوها ب تمبسكيت، يا يفرحوها
1: فروح
0: التركي. تو تلقاو له التركي وشرتات ما حدا شي لحق الحال، وقال لهم قلت لكم ذوك الصدريات اللي تخطيت من حذاء مضركة، هي قال لهم بطروح تحت واحدة منهم سكيطة مسلوخة ولا يدفعوا لكم تباركوا لكم انتم معاه. اللي فخلي اللي فخلي قرقاجي هدرز بيه حاك هو مسكين به زين عنده ايش فرس كيطة. توف قال للترك انه شافها حاك، وهو لا يدورهم ولا يدورهم يتعاقبوا انه غادين،
1: لا يدفعوا التركه،
0: دفعوا التركه متعاقبين معاه وقاعدين الصدرايا هذه كانوا يجبروا السقيطه من لا هم ما جبروها استبطاهم. تركي يعطيهم قزي انا قاعد قلت لهم وياك ما هو حق
1: يا كذا،
0: قام راجع يهز فضر تالبهم من التركه سبق وتوفوا تم علوج هو خلاص يلوذ التركه، التركه ما
1: يتعاقب هذا مدلول منها،
0: مدلول منها انه رجع شي كذب وجد عليه،
1: كذب قاع هو من نفسه على نفسه،
0: هو كذب وجدت
1: عليه كذبته زين. حتى
0: انا ان الكذب اي اي اي اي نعوذ بالله يطيح رقاج في شي ما هو في شي ما هو لا يحمد عقباه، وقع منه عنه شرعا انت ولا ولا ولا يتواسى، وكل شيء كامل عند الرسول عليه الصلاه والسلام الكذاب ليس منا
1: الحق،
0: كل شيء الاثام كامله يقدش عليها رقاج ويتم لا مسلم ويتم لا مسلم يكون الكذب
1: به رقاج يكذب ما خالف شيء ما قد يعدل
0: ما تلاقي عادي قد يعدل لا الحق.
1: يعني هذه الروايه اللي قلت ضريك من قد الكذب هو يمثل به لاش كان مثلا من درست مثلا في جماعه كان مثلا الهدف منه ان شاء الله رجاج على انه ما يلطو يكذب والله يمثل به على انه ما تعدل
0: ما تواسى ما يلطو، لانه شوفي هو كذب على التركه ومنين لحقوا منين منين منين عاد وقت شك هو عن ذا اللي قال انه حق بهمتن بهمتن الزمعه ومتن مثلا لانه عزتي اجبرشي يكذب ومنين يكذب جد تأليه كذبته شك في انها حق
1: ودفع
0: وتبعها
1: تبع الكذبه
0: تبع شي ما هو خالق.
1: وكانت الناس تقبض روايته وتردها توعي بها التركه والله
0: ايه شفتي يردوها للتركه ياك ينعتوا لهم شيء ذا التصرف
1: زين
0: ياك ينعتوا لهم عن ذا التصرف شيء يضحكوا
1: هذا هو اللي قلت لك في الحلقه الفايته على انه داخل في اطار التربيه
0: حق بعد تربيه وتوجيه
1: زين حتى ورانا هون عند ذي الروايه ذي هي ونواصلوا كيف ذكرت شخصيه ثانيه من تدخل في ضمن الحكايه الشعبيه رانا شاكرينك.
2: وقت ما رأيت لي أحشني وهري في

0: Lala. ايه غير الفيل لا نهزو.
1: يلا اللي معود على الرجال محمد.

تراثك لا تنسى. كل شوق حالت بضار وجمال وقوف وخيام عيال. برنامج يهتم بالموروث الشعبي المحلي.

هم بارحة لولا ليالي الصحراء ليالي القمر نجوم

الدهر أيام تجور وتعدل وعاقبة الفعل جميل جميلة وأحسن حالة الرجال وأحسن حالة الرجال الرجال الرجال الرجال التجمل التجمل

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: الإذاعة العلوم، الإذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع. شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في بنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

قبرٍ على قبر يزار من البعد سلام سلام على روضة بها محمد سلام على من قال للضب من أذاق.

哎呀，这عربية قفزت بها صروف النوى من حيث لم تكن.

خيمة برجل ولم يكتب لها ما يتمنتي من أجل ما يكتب لها ما يتمنتي لا ذكرت ما

0: هنا العيون إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعي الفاضل إلى هذه النشرة المفصلة للأنباء، والبداية بالعناوين. برلمانيون مغاربة يجرون سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، وخلال هذا اللقاء تم التنويه بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء باعتباره يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بجنيف المغرب يعزز شراكاته الدولية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي من خلال لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للمملكة في هذا المجال. محليا وبالعيون، توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وجامعتين بجزر الكناري من أجل تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. أهلا بكم في التفاصيل. أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا غزابيه بيلامي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي، وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. عقدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغرنوشي عدة لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التعاون الدولي للمملكة في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حكامة الذكاء الاصطناعي المنعقد بجنيف خلال الفترة ما بين 6 إلى 10 يوليوز. وأجرت الوزيرة مباحثات مع وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية بوسون تيجاني، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق نقاشات بشأن آفاق الشراكة بين المغرب ونيجيريا في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تناولت المباحثات أيضا آفاق انضمام نيجيريا إلى هذه المبادرة، فضلا عن إمكانية تطوير تعاون بين البلدين حول مشاريع رقمنة ومشاريع الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الكبير لفائدة القارة الإفريقية. في أخبارنا المحلية، وفي خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الشركات الجامعية الدولية وتعزز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي، احتضنت مدينة العيون يوم الثلاثاء مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسستين جامعيتين بجزر الكناري الإسبانية، تعاون يروم توسيع مجالات البحث العلمي والابتكار وتعزيز حركية الطلبة والأساتذة وإطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة تستجيب للتحديات التنموية ذات الاهتمام المشترك. ورقة في الموضوع لأبو بكر شيخ ماء العينين.
2: تشكل هاتان الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون بين المؤسستين الجامعيتين المغربية والإسبانية من خلال إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق في مجالات متعددة تشمل البحث العلمي والاقتصاد الأزرق والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وعلوم الصحة والإنسانيات الطبية، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة بما يعزز جسور التعاون الأكاديمي بين الضفتين. نستمع لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة ورئيس جامعة لاغونا بجزر الكناري فرانسيسكو غارسيا رودريغيس.
3: زيارة ديال وفد من جزر الكناري اللي عقدنا معهم بعض الاتفاقيات في شهر أبريل، واليوم كنزيدو نعززو هاد الاتفاقيات بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة لاس بالماس ومع جامعة لاغونا تخص كلية الطب بالعيون. وهذه الاتفاقية غادي تمكن مجموعة من الطلبة من جزر الكناري أو من العيون باش يكون تبادل ويمكن لهم يديروا تدريب إما في لاس بالماس أو في لاغونا، وكذلك طلبة ديالهم اللي يجيوا يديروا تدريب في مراكز طبية ديال مدينة العيون.
4: تندرج هذه الاتفاقية بين جامعة لاغونا وجامعة ابن زهر ضمن تعاون علمي يقوده مركز الدراسات الإفريقية، وتهدف إلى دراسة ومقارنة تصورات السكان في المغرب وإسبانيا تجاه الأوبئة. وستسهم نتائج هذا البحث في نشر دراسات علمية دولية ودعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية في مواجهة الأوبئة المستقبلية مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية. كما تجسد هذه الشراكة أهمية التعاون الأكاديمي في تعزيز المعرفة وترسيخ الحوار وبناء فهم أعمق للقضايا المجتمعية.
2: توقيع هذه الشراكة يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتكوين الجامعي والبحث التطبيقي عبر ربط الكفاءات العلمية وتطوير برامج للتكوين والتأطير، مع إلى اهتمام خاص للابتكار والبحث السريري وتعزيز جودة التكوين في علوم الصحة، فضلا عن فتح آفاق جديدة أمام الطلبة للاستفادة من فرص التبادل الأكاديمي والتدريب التطبيقية بين المؤسستين بما يواكب التحولات العلمية ويستجيب لانتظارات الطلبة والباحثين، ويكرس مكانة العيون كفضاء جامعي منفتح على التعاون الدولي. نستمع لكل من عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون فاطمة الزهراء العلوي وعميدة كلية علوم الصحة بجامعة لاس بالماس دي غران كاناريا ماريا ديل مار تافيو بيريز.
5: هاد الشراكة هادي كتضم يعني الطلبة أنهم يمشيوا لاس بالماس، وكذلك الطلبة ديال لاس بالماس يجيوا للعيون للتمرين التطبيقي مثلا أو تمارين السريرية. بالنسبة للبحث العلمي كذلك هناك شراكة ما بين الكليتين، وهذا مهم جدا أنه نتبادلوا الخبرات ما بين الكليات الاثنين والجامعات.
6: Soy María del Mar Tavío, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
7: توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الطب والصيدلة بالعيون يهدف لتعزيز التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والطلبة وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة. وتشمل مجالات التعاون في الطب التجديدي وأبحاث السرطان والأمراض المعدية إلى جانب تخصصات علمية أخرى ذات اهتمام مشترك. لقد أكدت أن هذه الاتفاقية تمثل مشروعا طموحا من شأنه تعزيز التعاون العلمي مع بدء تنفيذ برامج التبادل الأكاديمي في أقرب الآجال.
2: هذا وتؤكد هذه الاتفاقيات توجه جامعة ابن زهر نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية بما يخدم تطوير البحث العلمي والتكوين الجامعي بالأقل الجنوبية، ويعزز انفتاحها على الفضاء الأكاديمي والأوروبي من خلال مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية وتواكب رهانة المستقبل.
0: واحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات احتضن معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعيون يوم الأربعاء لقاء تواصليا نظمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم العيون بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة ومندوبية مكتب تنمية التعاون. ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أدوار التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. التفاصيل مع الطالب المتدرب حمزة حيدة.
8: يأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات الذي يشكل مناسبة لإبراز الأدوار المتنامية التي تتطلع بها التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية، وهو ما يجعل دعمها وتأهيلها خيارا استراتيجيا لتعزيز التنمية المستدامة. اللقاء تضمن عروضا ومداخلات سلطت الضوء على برامج مواكبة التعاونات وآليات تمويلها وتأهيلها، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة التي راكمتها التعاونيات بالجهة، ودورها في تثمين المنتوجات المحلية وخلق القيمة المضافة، إلى جانب مناقشة التحديات والآفاق الكفيلة بتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الترابية. هذا وشكل اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق من أجل الارتقاء بأداء التعاونيات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
0: مغاربيا، قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي أنه التقى أمس الثلاثاء أو يوم الثلاثاء بقادة بلدية مصراتة الليبية ليؤكد لهم التزام بلاده بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والازدهار والسلام الدائم في البلاد. وأضاف بولس في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أنه ناقش في مصراتة سبل تقديم الدعم الأمريكي للمساعي الليبية الهادفة إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسار المؤدي إلى إجراء انتخابات ناجحة على المستوى الوطني. واعتبر المجلس العسكري مصراتة في بيان الجمعة الماضية أن المبادرة الأمريكية تعد ضربا بعرض الحائط لكل المساعي التي تهدف لوضع الترتيبات العملية استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور باعتباره القاعدة الصحيحة لبناء الدولة المدنية التي يتم فيها التداول السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره الفرنسي يوم الخميس على أرضية ملعب

0: ببوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026، ويجمع المحللون الرياضيون على أن هذه المواجهة تتجاوز قيمتها مجرد الصراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا. فبعد أن سبق وأن التقيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، يطمح المنتخب المغربي الذي تولى مجددا حمل راية العرب والأفارقة في هذا الدور الحاسم من المنافسة مواصلة رحلته التاريخية المظفرة وإقصاء وصيف حامل اللقب السابق، في حين يأمل الديك مواصلة حملة البحث عن لقب جديد. مزيد من التفاصيل مع محمد ماء العينين في نافذة على كأس العالم 2026 بأمريكا، كندا والمكسيك.
1: نافذة المونديال، متابعة لمجريات ومشاركة المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي أمريكا كندا المكسيك 2026. أعداد وتقديم محمد ماء العيني.
2: أهلا بكم من خلال الفداء على كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، وتتجه دار الجمهور المغربي يوم الخميس إلى بوسطن، حيث المواجهة القوية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن الأمريكية حصة تدريبية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا يوم الخميس انطلاقا من الساعة 9 مساء. وتشهد الحصة التدريبية المنتخب أجواء إيجابية بين اللاعبين، حيث يتم التركيز خلالها على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضير لهذا الموعد الحاسم وفق إرادة الطاقم التقني الذي يقوده مهندس تتويج بمونديال الشباب بالشيلي محمد وهب. أجواء يقربنا منها الزميل عائل الكبش.
3: مفعمة بالإرادة القوية من أجل جعل رأس المغرب والمغاربة عاليا في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية، يواصل صدرات تحضيراتهم بمعنويات مرتفعة من أجل محطة الربع أمام فرنسا في مباراة تعد بالكثير. أسود الأطلس وبعد موقعة الثمن أمام كندا استأنفوا برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. لاعب المنتخب الوطني شمس الدين الطالبي قال أن هدف المجموعة يكمن في جعل البلد فخورا بها بعد أن تعافى الفريق بشكل جيد من المباراة ضد كندا. لقد تعافينا بشكل جيد من المباراة ضد كندا، والآن علينا التركيز على فرنسا، وهدفنا هو الوصول إلى دور نصف النهائي إن شاء الله. بالطبع إنها مباراة يحلم جميع اللاعبين بخوضها، لكن على أي حال نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا، فالأهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نكون قادرين على جعل البلد فخورا بنا. موقعة بوسطن أمام الديك الفرنسية لن تكون بالسهل، خاصة أمام وصيف بطل العالم خلال آخر نسخة في العام 22 بعد 2000 بقطر، وهو ما تعيه عناصر المجموعة بطموح تذويب أرقام تاريخ المواجهات بين المنتخبين الذي ابتسم لفرنسا في 4 مباريات رسمية وفق الفيفا. الظهير الأيسر أنس صلاح الدين اعتبرها مباراة كبيرة، مؤكدا أن المغرب فريق جيد وعناصره ستعمل بجد من أجل المباراة القادمة. ستكون مباراة كبيرة جدا، لديهم الكثير من الصفات ولديهم أيضا فريق جيد، ولكن لدينا نحن أيضا فريق جيد. أعرف قدراتنا، لقد قدمنا أداء جيدا للغاية حتى الآن، وسنعمل بجد معا من أجل المباراة القادمة. الجماهير المغربية في هذه البطولة كانت الأفضل، والبطولة لم تنتهي بعد، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، لذلك نحن بحاجة إليكم يا رفاق، وإن شاء الله سيكونون حاضرين في المباراة القادمة. حضور جماهيري سيكون علامة مضيئة في محطة ربع نهائي المسابقة بين ديكة فرنسية

0: إلى نصف نهائي كأس العالم ولو أمام منتخب قوي مرشح فوق العادة للتتويج باللقب هو المنتخب الفرنسي. الجماهير المغربية الحاضرة ببوسطن تستعد لتشجيع المنتخب الوطني. يتابع
1: المغرب مصدر فخر لجميع المغاربة والعرب والأفارقة، وأنا كذلك كنفتخر بالمنتخب المغربي على هذا المجهود اللي كيديروا اللعيبة باش يخلونا ديما احنا فرحانين وديما مغرب. والله ينصر سيدنا ونشجع مغربي. كنتوقع أن المغرب إن شاء الله غادي يفوز على فرنسا بواحد الفارق لجوج لواحد ولا ثلاثة لجوج، لأننا عندنا واحد الفارق اللي ولا معروف عالميا والدراري تيتقاتلوا يعني كيعطوا داكشي اللي عندهم، وإن شاء الله كنتمنى اليوم نفوز في هذه المباراة إن شاء الله.
2: إن شاء الله تمنياتنا طبعا المنتخب المغربي إن هو يوصل للنهائي يفوز على فرنسا هنا في بوسطن، وكلنا حنقف معاه حنسنده وإن شاء الله يفوز على فرنسا. وزي ما انت شفت الفرق الكبيرة دي يعني أسامي بس، يعني مش أرجنتين كنا هنغلبها يعني، مغرب فريق كبير وعندهم ياسين بونو يعني أنا أحسن حارس مرمى في العالم ما شاء الله عليه.
3: وكذلك كنشكروا المنتخب اللي حمر لينا وجهنا، وكذلك نتفائلوا بالخير أنه إن شاء الله الماتش غيكون مربوح 100%.
4: خديجة معكم البوسطن ومعكم على المنتخب، الله يحفظهم لي، وغنتفرج عليهم نهار الخميس والله ينصرهم، وإن شاء الله غادي يربحوا وغادي يمشيوا للفينال وغادي ناخذوا الكأس.
0: وعن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا انتهى الحكم أرجنتي فاكوندو تيو لإدارة مباراة المنتخب المغربي ونظير الفرنسي ضمن منافسة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ويساعده إخوان بالو بيراتا الأرجنتين والحكم المساعد الثاني جابرييل تشادي الأرجنتين، الحكم الرابع داري هيرانديز الأرجنتين، والحكم المساعد الاحتياطي كريستيان نافارو من الأرجنتين. واكتمل ثم النهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تأهل المنتخب الأرجنتين أمام مصر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفوز منتخب سويسرا على كولومبيا بالضربة الترجيحية. وأصبح البرنامج على الشكل التالي: المغرب مع فرنسا، وإنجلترا مع النرويج، وسويسرا مع الأرجنتين، وبلجيكا مع إسبانيا. ونشير بأن المنتخب الوطني سيواجه منتخب فرنسا يوم الخميس على الساعة 9 ليلا بتوقيت المغرب. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية.
5: جديد أحوال الطقس مع الطالب المتدرب حمزة حيدة.
6: حالة الطقس.
7: من المتوقع يوم الخميس بمشيئة الله أن تظل الأجواء حارة بأقاليمنا الجنوبية. خلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة على السواحل والسهول المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة، مع دائما تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 23 درجة بالعيون، 29 و20 درجة بالطنطان، 28 و19 درجة بالداخلة، 36 و18 بقليميم، 25 و19 درجة ببوجدور، 24 و20 درجة بالطرفاية، 43 و26 درجة بالسمارة، 47 و29 درجة بأوسترد، 44 و28 درجة بقلتة زمور. البحر هادئ إلى قليل الهيجان شمال بوجدور، وعلو الموج ما بين 0.4 إلى 0.8 متر. قليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور، وعلو الموج ما بين متر إلى مترين. طلوع الشمس بالعيون سيكون على الساعة 7 صباحا وست دقائق، أما الغروب ففي الساعة 8:52 دقيقة.
5: في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لأهم ما جاء فيها من أنباء. برلمانيون مغاربة يجرون سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، وخلال هذا اللقاء تم التنويه بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء باعتباره يندرج في إطار احترام القانون الدولي.

بجنيف المغرب يعزز شراكاته الدولية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي من خلال لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للمملكة في هذا المجال. محليا وبالعيون، توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وجامعتين بجزر الكناري من أجل تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية للمملكة على محيطها الأكاديمي. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور، حبيب المذكوري، العربي الدغمي، أمينة رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره

0: بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ فوقع حسن بدر الدين مغشيا عليه وسال الدم على وجهه وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام. أما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب بها رأسه ولام نفسه وقال:
0: أنا ظلمت الصبي حيث غلقت دكاني وتبعته حتى ظن أني خائن.
2: ثم رجع إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه وصار مشتاقا إلى والدته التي في البصرة يبكي عليها وأنشد هذين البيتين:
0: لا تسأل الدهر إنصافا لتظلمه، فلست فيه ترى يا صاح إنصافا، خذ ما تيسر وازو الهم ناحية، لا بد من كدر فيه وإنصافا.
2: ثم إن حسن بدر الدين استمر مشتغلا ببيع طعامه، وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق 3 أيام ثم رحل متوجها إلى حمص فدخلها، ثم رحل عنها وصار يفتش في طريقه أينما حل، وجد في سيره إلى أن وصل إلى ماردين والموصل وديار بكر، ولم يزل سائرا إلى مدينة البصرة فدخلها. فلما استقر به المنزل دخل إلى سلطانها واجتمع به فاحترمه وأكرمه وسأله عن سبب مجيئه فأخبره بقصته وأن أخاه الوزير علي نور الدين قد مات، فترحم عليه السلطان:
3: أيها الصاحب، إنه كان وزيري، غير أن أمه عندنا لأنها بنت وزير الكبير.
4: يا ملك، إني أريد أن أجتمع بها.
2: فأذن له في الحال، ثم إنه صار يمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصري، وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار، فلما طالت عليها المدة عملت لولدها قبرا من الرخام في وسط القاعة وصارت تبكي عليه ليلا ونهارا:
5: بالله يا قبر، هل زالت محاسنه؟ وهل تغير ذاك المنظر النضر؟ يا قبر، لا أنت بستان ولا فلك، فكيف يجمع فيك الغصن والقمر؟
2: فبينما هي كذلك إذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليها وسلم عليها وأعلمها أنه أخو زوجها، ثم أخبرها بما جرى وكشف لها عن القصة وأن ابنها حسن بدر الدين بات عند ابنته ليلة كاملة ثم فقد عند الصباح.
4: إن ابنتي حملت من ولدك وولدت ولدا هو معي، وإنه ولدك وولد ولدك من ابنتي.
2: فلما سمعت خبر ولدها وأنه حي ورأت أخ زوجها قامت إليه ووقعت على قدميه وقبلتهما وأنشدت هذين البيتين:
5: لله ضر مبشري بقدومهم، فلقد أتى بأطايب المسموع، لو كان يقنع بالخليع وهبته قلبا تقطع ساعة التوديع.
2: ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدته واعتنقته وبكت:
4: اسمعي ما هذا وقت بكاء؟ بل هذا وقت تجهيزك للسفر معنا إلى ديار مصر. عسى الله أن يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي.
5: سمعا وطاعة.
2: ثم قامت من وقتها وجمعت جميع أمتعتها وذخائرها وجواريها وتجهزت في الحال. ثم طلع الوزير شمس الدين إلى سلطان البصرة وودعه، فبعث معه هدايا وتحفا إلى سلطان مصر، وسافر من وقته هو وزوجة أخيه، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى مدينة دمشق، فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه:
4: اسمعوا اسمعوا، إننا نقيم هنا بدمشق جمعة إلى أن نشتري للسلطان هدايا وتحفة.
6: يا غلام، إنني اشتقت إلى الفرجة، فقم بنا ننزل إلى سوق دمشق ونعتبر أحوالها وننظر ما جرى لذلك الطباخ الذي كنا أكلنا طعامه وبطحت رأسه، مع أنه مسكين قد كان أحسن إلينا ونحن أسأنا إليه.
7: سمعا وطاعة.
2: ثم إن عجيبا خرج من الخيام هو والطواشي، وحركته القرابة إلى التوجه لوالده، ودخل مدينة دمشق، وما زالا سائرين إلى أن وصلا إلى دكان الطباخ، فوجداه واقفا في الدكان، وكان ذلك قبل العصر، وقد وافق الأمر أنه طبخ حب رمان، فلما قربا منه ونظره عجيب حن إليه قلبه، ونظر إلى أثر الضربة بالحجر في جبينه.
6: السلام عليك يا سيدي، اعلم أن خاطري عندك.
2: فلما نظر إليه حسن بدر الدين تعلقت أحشاؤه به، وخفق فؤاده إليه، وأطرق برأسه إلى الأرض، وأراد أن يدير لسانه في فمه فما قدر على ذلك، ثم رفع رأسه إلى ولده خاضعا متذللا وأنشد هذه الأبيات:
0: تمنيت من أهوى فلما رأيته ذهلت، فلم أملك لسانا ولا طرفا، وأطرقت إجلالا له ومهابة، وحاولت إخفاء الذي بي فلم يخفى، وكنت معدا للعتاب صحائفا، فلما اجتمعنا ما وجدت ولا حرفا، أجبر قلبي وكلا من طعامي، فوالله ما نظرت إليك أيها الغلام إلا حن قلبي إليك، وما كنت تبعتك إلا وأنا بغير عقل.
6: والله إنك محب لنا، ونحن أكلنا عندك لقمة فلازمتنا عقبها وأردت أن تهلكنا، ونحن لا نأكل لك أكلا إلا بشرط أن تحلف إنك لا تخرج وراءنا ولا تتبعنا، وإلا لا نعود إليك من وقتنا هذا، فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة حتى يأخذ جدي هدايا للملك.
0: لكم علي ذلك.
2: فدخل عجيب هو والخادم في الدكان، فتقدم لهما بزبدية ممتلئة حب رمان.
6: كل معنا لعل الله يفرج عنا.
2: ففرح حسن بدر الدين وأكل معهم حتى امتلأت بطونهما وشبعا شبعا على خلاف عادتهما، ثم انصرفا وأسرعا في مشيهما حتى وصلا إلى خيامهما، ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر الدين فقبلته، وتذكرت حسن بدر الدين فتنهدت وبكت، ثم إنها أنشدت هذين البيتين:
5: لولا يقيني بأن الشمل يجتمع ما كان لي في حياتي بعدكم طمع، أقسمت ما في فؤادي غير حبكم، والله ربي على الأسرار مطلع. يا ولدي أين كنت؟
6: في مدينة دمشق.
5: أقعد مع سيدك.
7: والله ما لنا شهية في الأكل.
6: أي شيء هذا الطعام الوحش؟
5: يا ولدي أتعيب طبيخي؟ أنا طبخته ولا أحد يحسن الطبخ مثلي إلا والدك حسن بدر الدين.
6: والله يا جدتي إن طبيخك هذا غير متقن. نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخا طبخ حب رماد، يا سلام، ولكن رائحته تفتح النفس وينفتح لها القلب، وأما طعامه فإنه يشهي النفس حتى نفس المطحون. والله وأما طعامك هذا بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيرا ولا قليلا.
2: فلما سمعت جدته كلامه اختاظت غيظا شديدا ونظرت إلى الخادم.
5: ويلك، هل أنت أفسدت ولدي لأنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين؟
8: ما دخلنا الدكان يا مولاتي، ولكن جزنا جوازا.
6: والله لقد دخلنا وأكلنا وهو أحسن من طعامك.
2: فقامت جدته وأخبرت أخ زوجها وأغرته على الخادم، فحضر الخادم قدام الوزير، فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ، فأمر الجواري أن يطرحنه فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع حتى استغرب.
8: اعلم أننا دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان فغرف لنا منه، والله ما أكلت عمري مثله ولا رأيت أقبح من هذا الذي خدمنا.
5: كيف؟ لابد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجئ لنا بزبدية حب رمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب.
2: ففي الحال أعطته زبدية ونصف دينار، فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ:
8: يا طباخ، نحن تراهنا على طعامك في بيت سيدنا لأن هناك حب رمان ما طبخه أهل البيت، فهات لنا بهذا النصف دينار ودير بالك في الطهيه وادخله. ها،
9: والله إن هذا الطعام لا يحسنه أحد إلا أنا ووالدتي، وهي الآن في بلاد بعيدة.
2: ثم إنه غرف الزبدية وأخذها وختمها بالبسك وماء الورد، فأخذها الخادم وأسرع بها حتى وصل إليهم، فأخذتها والدة حسن بدر الدين البصري وذاقتها ونظرت حسن طعمها فعرفت طباخها وصرخت، ثم وقعت مغشيا عليها، ثم رشوا عليها ماء الورد، وبعد ساعة أفاقت وقالت:
5: إن كان ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو، وهو ولدي حسن بدر الدين لا شك فيه ولا محالة، لأن هذا طعامه وما أحد يطبخه غيره إلا أنا لأني علمته طبيخه.
4: وشوقه إلى رؤية ابن أخي، أترى تجمع الأيام شملنا؟ إننا نطلب الاجتماع به من الله تعالى. ولكن اسمعوا، يمضي منكم 20 رجلا إلى دكان الطباخ ويهدمونه ويكتفونه بعمامته ويجرونه غصبا إلى مكاني، لكن انتبهوا من غير إيذاء يحصل له.
10: أمر مولاي. أمر. نعم.
2: ثم إن الوزير ركب من وقته وساعته إلى دار السعادة واجتمع بنائب دمشق وأطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضعها على رأسه بعد تقبيلها.
3: من هو غريمك؟
4: رجل طباخ.
2: ففي الحال أمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه، فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شيء فيها مكسور، لأنه لما توجه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم به، وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة، وحسن بدر الدين يقول في نفسه:
9: يا ترى أي شيء رأوا في حب الرمان حتى صار لهذا الأمر؟
4: أنت الذي طبخت حب الرمان؟
9: نعم، فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة؟
4: هذا أقل جزاء لك.
9: يا سيدي، أما توقفوني على ذنبي؟
4: في هذه الساعة، في هذه الساعة يا أولاد هاتوا الجمال. قيدوه.
10: حاضر حاضر.
9: على أي شيء تفعل بذلك؟
4: على عدم إتقانك لطبيخ حب الرمان. كيف طبخته وهو ناقص فلفلا؟
9: وهل لكونه ناقصا فلفلا تصنع معي هذا كله؟
4: من أجل كونه ناقصا فلفلا ما جزاؤك إلا القتل.
2: فتعجب حسن بدر الدين وحزن على روحه وصار يتفكر في نفسه.
4: في أي شيء تتفكر؟
9: في العقول السخيفة التي مثل عقلك، فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال لأجل نقص الفلفل.
4: يجب علينا أن نؤدبك حتى لا تعودني مثله.
9: إن الذي فعلته معي من قلة الأدب.
4: إذن لا بد من صلبك.
2: ثم صبر عليه حتى عرف أنه نام، فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة، وصار إلى أن دخل بيته، ثم قال لابنته ست الحسن:
4: الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك، قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلوة.
2: فأمرت الجواري بذلك، فقمنا وأوقدنا الشمع، وقد أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها أمتعة البيت، ثم قرأها وأمر أن يضعوا كل شيء في مكانه، حتى إن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلوة بعينها. ثم إن الوزير أمر أن تحط عمامة حسن بدر الدين في مكانها الذي حطها فيه بيده، وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة. ثم إن الوزير أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة الجلوة وتدخل المخدع، وقال لها:
4: إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له أبطأت علي في دخولك بيت الجلوة، ودعيه يبيت عندك، وتحدثي معه إلى النهار، واكتبي هذا التاريخ.
2: ثم إن الوزير أخرج حسن بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليه وخلع ما عليه من الثياب، وصار بقميص النوم وهو رفيع من غير سروال، كل هذا وهو نائم لا يعرف بذلك. ثم انتبه حسن بدر الدين من النوم ووجد نفسه في دهليز نير، فقال في نفسه:
9: هل أنا في أضغاط أحلام أو في اليقظة؟ والله إن هذا مكان العروسة التي انجلت فيه علي، فإني كنت في صندوق.
2: ثم دخل وتنهد وتفكر فيما جرى لها، وتحير في أمره وأشكلت عليه قضيته. ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه الألف دينار قال:
9: الله أعلم أني في إضغاط أحلام.
5: ما لي أراك متعجبا متحيرا، ما كنت هكذا في أول الليل؟
9: كم عام لي غائب عنك؟
5: سلامتك، اسم الله حواليك، أنت إنما خرجت لتقضي بعض حاجتك وترجع، فأي شيء جرى في عقلك؟
9: صدقت، ولكنني لما خرجت من عندك غلبني النوم، فحلمت أني كنت طباخا في دمشق وأقمت بها 10 سنين، وكأنه جاءني صغير من أولاد الأكابر ومعه خادم، وحصل من أمره كذا وكذا. والله يا سيدتي كأنه حق، لأنه ضربني على جبيني فشج. لعل هذا المنام حصل حين تعارقت أنا وأنت ونمنا، فرأيت في المنام كأني سافرت إلى دمشق بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال، وعملت طباخة. والله كأني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل. والله ما كأني إلا نمت فرأيت هذا كله في المنام.
5: بالله عليك، أي شيء رأيته زيادة على ذلك؟
9: والله لولا أني انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة خشب.
5: على أي شيء؟
9: على قلة الفلفل في حب الرمان. ورأيت كأنهم خربوا دكاني وكسروا مواعيني وحطوني في صندوق وجاءوا بالنجار ليصنع لي لعبة من الخشب لأنهم أرادوا صلبي عليها. فالحمد لله الذي جعل ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة. والله ما كأنه إلا في اليقظة، فأنا ما عرفت أي شيء هو الخبر ولا ما هي حقيقة الحال.
2: ثم إنه نام وهو متحير في أمره، فتارة يقول رأيت في المنام، وتارة يقول رأيت في اليقظة، ولم يزل كذلك إلى الصباح. ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه، فنظر له حسن بدر الدين وقال:
9: يا سيدي بالله عليك، أما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتصمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل؟
4: ماذا؟ بالعكس، أنا لا أكله إلا ناقصا فلفلا. اعلم يا ولدي أنه ظهر الحق وبان ما كان مختفيا. أنت ابن أخي، وما فعلت ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على بنتي تلك الليلة، وما تحققت من ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وخصوصا سروالك وذهبك، سروالك والورقتين التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي، فإني ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك. أما أمك فإني جئت بها معي من البصرة. يا ولدي إن هذا من سبب ما جرى بيني وبين والدك.
2: وحكى له جميع ما جرى بينه وبين أخيه، وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة. ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب، فلما رآه والده قال:
9: هذا الذي ضربني بالحجر.
4: بل هو ولدك، إنه ولدك.
9: ولدي الحمد لله. ولقد بكيت على تفرق شملنا زمنا، وفاض الدمع من أجفاني، ونظرت إن عاد الزمان يلمنا، ما عدت أذكر فرقة بلساني. هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني.
2: فلما فرغ من شعره التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين:
5: الدهر أقسم لا يزال مكدري، حنثت يمينك يا زمان فكفري، السعد وافى والحبيب مساعدي، فانهض إلى داعي السرور وشمري.
2: ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه، فشكروا الله على جمع شملهم ببعضهم. ثم إنه ذهب مع عمه إلى حضرة السلطان، فلما حضر بين يديه حياه بأكمل التحيات وأفضلها، وأنشد يقول:
10: أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
1: يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 20.

0: شبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: إذاعة العلوم، الإذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع. شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.